وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافحوا الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
1: شبيبة أفهم 97.5 مصر و 98.5 صلالة.

0: أنت تستمع لي صباح الشبيبة، معكم مستمعينا من الساعة 6:30 لغاية الساعة 9 الصباح. نقول صباح الخير للحياة، للبدايات المزهرة وللتفاصيل التي تصنع يوما لطيفا.
1: وصباح اللطافة أنت منها لكم، أوقات لطيفة يا رب تقضونها معانا. عيد الخويطري وأبرار المشيفري في صباح الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، و98.5 في ظفار أرض اللبان. وعزيز المستمع اللي قاعد يسمعنا الحين وهو مروق، نقول لك صباحك محبة، كل يوم تصبح عليه هو يوم مليء بالنعم، مليء بالخير. من تصالح مع نفسه تصالح مع يومه، من رأى أن جيد رأى يومه أجود، فراقب والتقط أجمل ما في يومك. وأنت من لكم أجمل الأوقات تقضونها في صباح الأربعاء ومع صباح الشبيبة.
0: وقول صباح الخير، ابتسم ليس بالضرورة فرحا وإنما ثقة وتفاؤلا بأن الله لن يخيب ظنك الجميل، فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها نؤجر. نتمنى لكم مستمعي الكرام أن يصادفكم اليوم ما يسعد أكيد قلوبكم، ونتمنى لكم يوم لطيف يشبه أكيد قلوبكم.
1: وعلى طول مباشرة مستمعين الأحبة نروح للأخبار المحلية مع جريدة الشبيبة. سكان السلطنة يتجاوزون 5.3 مليون نسمة، عدد العمانيين بلغ 3,063,949 نسمة.
0: وحلقة عمل بجمعية المرأة العمانية بالعوابي.
1: الشباب العماني طاقات تتجه لصناعة المستقبل، 68 مبادرة شبابية و12 ألف مستفيد وبرامج متخصصة تعزز المشاركة والابتكار والقيادة.
0: وصلالة تضع الصحة والمرونة في صدارة مستقبلها،

0: إذن اليوم العالمي للشباب يصادف 12 من أغسطس من كل عام، فالشباب العماني طاقات تتجه لصناعة المستقبل. تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب نظيراتها من دول العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية ومستقبل بناء الحضارة.
1: وأكدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن الشباب العماني جزء أساسي من مسيرة النمو الوطني في سلطنة عمان، ويتشاركون في صناعة وصياغة حاضر ومستقبل هذا الوطن. ومن أجل تعزيز دورهم في مختلف جوانب العمل الوطني، واصلت الوزارة ممثلة في المديرية العامة

0: لذلك على 94777975 ننتظر كلماتكم ومشاركاتكم عن يوم الشباب العالمي، أو أيضا عبر الاتصال على 2492 4000.
1: وهذا أيضا تحية صباحية مستمعي الكرام للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس صوت وصورة، ونصبح بالخير على اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. وأكيد إحنا في انتظار أيضا تردد إذاعة الشبيبة، وفي طبعا في التردد إذاعة الشبيبة مستمعين أيضا من خلال هذا التردد أكيد بإمكانكم تستمعوا لنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة على 97.5، وفي ظفار على 98.5.
0: ويا جماعة بمناسبة يوم الشباب العالمي نبي نسألكم، يا ترى بهذه المناسبة العالمية يوم الشباب العالمي، برأيكم من الأذكى في المفاوضات اليومية، الرجل أو المرأة؟ هل المرأة تتفوق على الرجل في المفاوضات اليومية أو العكس؟ وليش؟ على 2492 4000 نقول صباح الخير وصباح الشبيبة.
2: صباح الأنوار، كيف الحال؟ طيبين؟
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: الله يصبح عليكم بالخير والعافية.
1: حياك الله أخوي العزيز، كيف الأمور؟
2: الحمد لله بخير وعافية، كيف حالكم؟
1: الله يبارك فيك،
0: دامك بخير.
1: من معنا؟
2: معاكم يوسف رديني.
1: يوسف رديني،
0: يوسف رديني، أهلا يا يوسف.
1: هل شو صباحاتنا اليوم مختلفة تراها أبرار؟
0: أكيد.
1: حياك الله يوسف.
2: أنا طبعا يمكن أكون على إذاعة الشبيبة أول مشاركة لي بالاتصال، أنا أشارك.
1: وإحنا سعيدين يا غالي، إحنا سعيدين.
0: كيف الحال يا يوسف؟
2: الحمد لله بخير وعافية، كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ طيبين؟
0: الله يبارك فيك، دامك بخير. يوسف اليوم يوم الشباب العالمي، فإذا عندك كذا كلمة تقولها عن يوم الشباب العالمي ففي انتظارك.
2: والله أكيد دائما الشباب مثل ما يقولهم طاقة الأمة الحقيقية وعمادها وحاضرها، وهي الركيزة الأساسية يعني لبناء مستقبل مشرق. دائما يعني الشباب هو العطاء، هو الإنجاز. دائما الشباب مثل ما تقول يعني هم الرؤية والأمل.
0: أكيد.
2: دائما هم اللي يؤمنوا بأن الطاقة والشغف المحرك الأول للتغيير الإيجابي والتطوير المستمر. يعني
0: بالتأكيد طبعا الشباب هم المحرك الرئيسي للتنمية. طيب يوسف، يعني بمناسبة هذا اليوم نحن نبي نسألك ونسأل كل المستمعين، برأيك من الأذكى في المفاوضات، الرجل أو المرأة، وليش؟
1: من باب الخبرة يا يوسف يعني.
0: ها؟ في المفاوضات اليومية
1: يعني. تفضل يوسف، واضح الموضوع معك يعني؟
2: لا واضح أكيد إنه واضح يعني.
1: يلا ريت اسمع رأيك.
2: أنا أشوف أن الأذكى الرجل في هذا يعني.
0: الرجل. ليش الرجل؟
1: ترى حاطة هنا أبرار يعني ليش؟
0: أيوة طبعًا.
1: وإذا قلت المرأة ما تسألك، ما تقولك ليش؟
0: لأنه معروف المرأة.
1: أيوة. لأن قلت يعني الرجل.
2: الرجل يعني دائمًا يكون ما يقول مستمع ذكي يعني. يستمع أكثر مما يتكلم يعني.
0: طيب بس في المفاوضات كيف يعني، هو تحس يفاوض أذكى عن المرأة الرجل؟
2: أنا هذا اللي أقوله يعني، نفس الشيء هناك الرجل عنده مرونة وهدوء نفسي يعني أكثر من المرأة في هذا الجانب.
1: ويسمع أكثر ما يتكلم يا يوسف صح؟
0: يا ربي عاد هذا من البنات يتكلمن وايد، تراكم بس مسكتوها عليني.
1: أنت تشوف كذا يوسف إن الرجل هو أذكى في المفاوضات عن المرأة صح؟
2: أكيد. أنا هذا اللي أشوفه طبعا، أكيد إن الوجهات نظر تختلف.
1: أكيد.
0: سعداء بمشاركتك يا يوسف.
2: وأنا أسعد كذلك في مشاركتي معكم، تحياتي لكم جميعا وإلى جميع مستمعين إذاعة الشباب.
1: الله يسعدك أخوي يوسف، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك، كل التوفيق ومك سعيد. يوسف، هاي مستمعينا، من أذكى في المفاوضات اليومية، الرجل أم المرأة وليش؟ على 2499 0000 أكيد لسماع أصواتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم معنا في سؤال وموضوع حلقة اليوم، وعلى رسائلكم طبعا على الواتساب على 94777975.
0: يعني الحين 1-0 لصالح عيد، إن شاء الله ألقى أحد يقول البنات أذكى في المفاوضات.
1: هناك سجلي.
0: ما يحتاج يسجل معه.
1: نحن في الأخير ترى بنشوف عندنا بنعمل إحصائية على آخر.
0: إيش رأيك نسمع رأي عبد الله؟
1: ها؟
0: عبد الله.

0: يقول تركز النساء غالبا على المشاعر وبناء الروابط، بينما يركز الرجال غالبا على الحقائق والأرقام المباشرة. فيعني عبد الله ما عرفنا إذا من تشوف، هل تشوف إن الكفة متساوية، إن الرجل والمرأة بنفس الذكاء؟ بس أنا فعلا أتفق معه. يعني أنا
1: لحظة تتفقي مع من؟
0: مع عبد الله.
1: مع عبد الله.
0: أنت لاحظت إيش قال؟ أرجع أقول تركز
1: ما
0: النساء.
1: ما اتفقتي مع يوسف؟
0: يوسف قال الرجل أذكى، يعني نحترم وجهة نظرك يا يوسف.
1: أيوة. لكن عبد الله قال للمرأة،
0: عبد الله حيادي ما قال المرأة، يعني قال المرأة عندها نقاط قوة والرجال عندهم نقاط قوة، لذلك هما في كفة متساوية في المفاوضات اليومية.
1: وهذه تحية صباحية لريماس، السلام عليكم، صباح الخير من صحار، يا صباح الخير، اهلا وسهلا. ومعنا عبد العزيز ايضا، عبد العزيز من قطر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، يا هلا بك يا عبد العزيز. وهذا ايضا صباحات سعيده لحمدان الرديني الريم، يسعد صباحك. وعبد العزيز يقول صبح صبح يا عم الحق. صباح الخير. أيضاً. انت برايك، يعني اعطينا الراي، ما يعني مش مساله انه مثلا انك تميلي لي على أساس أن المرأة، هي أسألك أنت. أيوة.
0: أنت إيش رأيك؟ أسألك قبل، لأن أنا أمس جاوبت قبل. لا ما عشان أغش منك، بس أنا أعرف.
1: خلينا في قادم الوقت.
0: أيوة، يعني هو يباني الحين أجاوب يا جماعة، يباني الحين أجاوب، وهو لما قلت له قال لا خلينا نشوف في قادم الوقت عشان تفكر بالإجابة. أكيد ليلى البصراوي تقول صباح الخير وصباح الورد، صباحك الله بالخير يا ليلى. وأيضا أسعد من السودان يقول صباحات العوافي عليكم جميعا. وأم تالة تقولكم صباح الخير والسعادة لمستمعي الشبيبة.
1: وصباح الخير أيضا لجواء، وأهلا وسهلا بأحمد، رحب بك يا ريماس، أهلا وسهلا فيك وأهلنا في صحار.
0: تحية لأهالينا في صحار. وأيضا حمدان الرديني يقول يسعد صباحكم جميعا، جبر الله قلوبكم ورزقكم يوما مليئا بالرضا والسكينة، آمين يا رب.
1: اللهم آمين. والملكة تقول يسعد صباحكم، يسعد صباحك. هاي يا جماعة الخير، شاركونا في موضوع حلقة اليوم، من أذكى في المفاوضات اليومية، الرجل أم المرأة وليش؟
0: يوسف عبد الله يقول صباحكم الله بالخير وصباح الكواليتي، حبيت ان هذا صباح الكواليتي.
1: كواليتي؟
0: ايوه.
1: هاي عبد الله معنا،
0: يوسف عبد الله شهداد.
1: يوسف عبد الله شهداد،
0: ايوه
1: يوسف. اكيد يقول الرجل.
0: يعني هو قال صباح الكواليتي، عاد نحن ما نعرف شخص
1: الكواليتي يقصد بها
0: يقصد المرأة أكيد. أم السعيدي يا ربي ليش كلكم الرجل يا السعيدي، يقول الرجل المرأة عادي قلنا طرد من البيت أي وقت، يعني إنها تتخذ قرار بسرعة بدون مفاوضات بدون أي شيء.
1: إذن في حياتنا اليومية مستمعين نتفاوض أكثر مما نتوقع، نتفاوض على السعر، على وقت الخروج، وعلى توزيع المهام، وحتى على المكان اللي نروح له في نهاية الأسبوع. أحيانا ندخل في نقاش بسيط ونكتشف أن الطرف الثاني قدر يقنعنا بدون إحنا ما نشعر وبدون ما نحس. وتحية صباحية لوسام، وأيضا صباح الخير، أهلا أهلا. هي صباح الخير، يسألونا في أسئلة هنا خارج موضوع الحلقة، لكن راح نجاوب عليها إن شاء الله تعالى في قادم الوقت. إذن مستمعينا الكرام، إحنا معكم في برنامج صباح الشبيبة، ومن طبعا 6:30 لـ9 إحنا في انتظار أكيد تفاعلكم معنا ومشاركتكم. معكم عيد الخويطري وأبرار المشيفري والزميل العزيز في الإخراج المرئي عاهد الزرقالي. راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله تعالى لكم.

0: مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعف.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
3: أفكر أكمل دراسات عليا بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
2: الفرصة قدامك. جامعة الظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي. اتأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
3: إذن ما أضيع الفرصة.
4: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وفي صلالة على 98.5. موضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام: من أذكى في المفاوضات، الرجل أم المرأة وليش؟ أكيد في انتظار تواصلكم على 24990000 وعلى رقم الواتساب على 94777975. أبرار أجلت إجابتها: من أذكى، الرجل أم المرأة في المفاوضات؟
1: أنا ما أجلت، أنا سألتك أنت اللي أجلت.
0: أجلت
1: فيعني بيفكر، هو يبي يدور السالفة، يفكر يبي يروح شات جي بي تي يشوف إيش الجواب.
0: كيف شات جي بي تي وإحنا هذه طبعا من حياتنا اليومية؟
1: إنزين حياتنا اليومية، بس شات جي
0: حياتنا اليومية،
1: في حياتنا اليومية ما نستعين شات جي بي تي،
0: معانا الزوجة، معانا الأخت، معانا الأم، معانا.
1: على الحين جاوب: من أذكى، من الأذكى في المفاوضات، الرجل أو المرأة؟
0: عاهد ايش تقول متابعينا؟
1: يا ربي
0: عاهد انت ايش تقول؟ عاهد ايش رايك؟ عاهد
1: عاهد يقول المراه اذكى.
0: عاهد
1: ايش رايك؟ عاهد عاهد يقول وانا مالي وانا ايش دخل فيكم؟
0: جاوبت على جاوبت على عاهد. اذا نعيد لاخوي ابراهيم المشيفري، عاهد الزرقالي في فريق برنامج صباح الشبيبه. مستمعين الكرام، احنا في بدايه البرنامج تكلمنا عن يوم الشباب العالمي، وايضا مشاركه سلطنه عمان في هذا اليوم. اليوم يوم الشباب العالمي، قوة تصنع التغيير وتبني المستقبل. يحتفل بيوم الشباب العالمي في 12 أغسطس من كل عام، وهو مناسبة دولية تسلط الضوء على دور الشباب في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل، وتدعو إلى تعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية. ويمنح هذا اليوم مستمعينا فرصة للتأكيد على أن الشباب ليسوا مجرد فئة عمرية تستعد لتحمل مسؤوليات المستقبل، بل هم شركاء أساسيون في الحاضر بما يمتلكونه من أفكار جديدة وقدرة على الابتكار والتكيف مع التحولات المتسارعة. كما يركز اليوم مستمعين على أهمية توفير بيئة تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم والحصول على التعليم والعمل والمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم.
1: وأكيد أن 12 أغسطس من كل عام يحتفل بيوم الشباب العالمي، لأن الشباب مستمعينا هم القوة الدافعة للتنمية والابتكار، فيمثل الشباب شريحة مهمة في المجتمعات حول العالم، ويؤدي دورا متزايدا في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والعلوم والثقافة والعمل المجتمعي. ومع التطور الرقمي السريع، أصبح بإمكان الشباب الوصول إلى المعرفة والتواصل مع أشخاص من مختلف الدول، الأمر الذي يفتح أمامهم فرصا واسعة للتعلم وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات والمشروعات الجديدة. ويبرز يوم الشباب العالمي مستمعينا أهمية الاستثمار في قدرات هذه فئة الشباب من خلال التعليم الجيد والتدريب المستمر، وكذلك تنمية المهارات الرقمية والمهنية. فامتلاك الشباب للمعرفة والمهارات المناسبة يساعدهم أكيد على التعامل مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. أيضا يمكنهم من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تسهم في تطوير المجتمعات وتحسين جودة الحياة.
0: ولا تقتصر أهمية يوم الشباب العالمي على الحديث عن التعليم والعمل، بل تمتد إلى التأكيد على ضرورة إشراك الشباب في عملية صنع القرار والمبادرات التي تؤثر في حياتهم ومستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم، وتساعد المشاركة الفاعلة على الاستفادة من وجهات نظرهم وتجاربهم، خصوصا في القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا والتعليم والبيئة والثقافة والعمل. كما تمثل المبادرات الشبابية مستمعينا وسيلة مهمة لتشجيع روح المسؤولية والمشاركة المجتمعية، ويمكن للشباب من خلال التطوع والأنشطة الثقافية والرياضية والمشروعات الاجتماعية أن يساهموا في معالجة بعض التحديات المحلية، إلى جانب بناء مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة. وتزداد أهمية هذه المشاركة عندما تتوافر للشباب مساحات آمنة للتعبير عن آرائهم وتطوير أفكارهم والمشاركة في الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم.
1: وطبعا أكيد مستمعين الأحبة، دائما سلطنة عمان تحتفل بيوم الشباب العالمي، وأكيد بإمكانكم أيضا تحتفلون بهذه المناسبة من خلال تنظيم ورش العمل والندوات والفعاليات التعليمية اللي أكيد تساعد الشباب على اكتساب مهارات جديدة، وأيضا إقامة مسابقات للابتكار وريادة الأعمال وتشجيع المبادرات التطوعية. وطبعا ما ننسى المؤسسات التعليمية والمجتمعية، فدائما تخصص في هذا اليوم، يوم الشباب العالمي، أنشطة تتيح للشباب مناقشة القضايا اللي تهمهم والتعرف كذلك على فرص الدراسة والتدريب والعمل. وأيضا كذلك الأفراد بإمكانكم المشاركة والاحتفال بيوم الشباب العالمي من خلال دعم المبادرات الشبابية وأيضا نشر قصص النجاح كتشجيع أيضا للناجحين وتشجيع أيضا الحوار بين الأجيال. فإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم والاستماع إلى تجارب الآخرين بالتأكيد تساعد على بناء جسور التواصل وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.
0: وفي النهاية مستمعينا، يمثل يوم الشباب العالمي مناسبة للتذكير بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل المجتمعات، وكلما حصلت هذه الفئة على التعلم أو على التعليم والمهارات والفرص المناسبة ازدادت قدرتها على الابتكار والمشاركة وتحويل التحديات إلى فرص لتصبح طاقاتها أحد أهم محركات التنمية وبناء مستقبل أكثر تطورا واستدامة.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: إذن عودة مجددة لكم والصباح عليكم بالخير مستمعين الأحبة مجددا. ففي حياتنا اليومية مستمعينا دائما يكون نتفاوض نحن أكثر مما نلاحظ أن نحن دائما نتفاوض، سواء أن نتفاوض يعني على السعر،
3: يعني في فايز وفي خاسر.
2: أيوة، بعدين تعال كيف تقول الرجل، أنا حس المرأة تتفاوض على السعر، القطعة إذا ما خلتها بنفس السعر اللي هي تباها ما بتكون، يعني دائما حنقول
3: احنا ما قادرين يعني ناخذ مثلا
2: لا وايد
3: نكسر في السعر،
2: وايد احس الحريم اكثر، يعني ما بيطلع من محل عادي قاعده ساعه وشيء، الريال بيصير بيصلي بيمشي يرتاح، انا قاعدات له ليه ما يخفض على السعر. فايضا كذلك تفاوض على توزيع المهام سواء كان في العمل أو أيا كان، وأيضا تفاوض على وين المكان اللي بنروح له في الويكند.
3: هذا عاد هذه لا، هذه ما ممكن أن نقول الرجل اللي هو أذكر في الموضوع، خصوصا وين نروح.
2: أيوة، وين يصير البنات يختار. أيوة، دائما وين يسيرون.
3: أيوة،
2: فإذا المستمعين يشاركونا من أذكى في المفاوضات اليومية، الرجل أم المرأة وليش. فاليوم خلونا يعني نحن ما نبحث عن إجابة فيها فايز وخاسر، إذا اخترت الرجل ما معناته أن المرأة هي الخاسر، لكن خلونا يعني نحاول كذا نفهم أن هل فعلا هناك فرق بين طريقة الرجل والمرأة في التفاوض، وهل الذكاء في المفاوضات هل فعلا يعتمد على الجنس أو أيضا يعتمد على الشخصية والخبرة وكذلك طريقة التعامل.
3: السؤال اللي قالته أبرار، هل فعلا الرجال والنساء يتفاوضوا بطرق مختلفة؟ لما نتكلم مستمعين عن الرجل والمرأة في المفاوضات، أول شيء لازم ننتبه له هو أن الأبحاث ما تعطينا قاعدة بسيطة تقول أن الرجال أفضل دائما أو النساء أفضل دائما. هناك مراجعات علمية في مجال التفاوض تشير إلى أن الفروق بين الرجال والنساء تتغير بحسب الموقف نفسه. هذه حطولها كم خط؟ مليون خط.
2: الموقف نفسه؟
3: على حسب الموقف نفسه.
2: أيوة.
3: هل التفاوض واضح أو غامض؟ هل الموضوع يتعلق بالمال؟ هل الشخص يتفاوض عن نفسه أو عن شخص آخر؟ وهل الطرف الآخر ينظر إلى الموقف باعتباره منافسة أم تعاون؟ ممكن البعض منهم يشوف أن الموضوع موضوع منافسة. شوف يقول لك أنا اللي قدرت أقنعه، أنت ما قدرت تقنعه.
2: أيوة، شوف فايز وخاسر. أيوة.
3: وطبعا أكيد أبرار، هذا مهم بالنسبة لي، أنه أحيانا نفسر أي اختلاف بين شخصين على أنه بسبب كون أحدهما رجل والآخر امرأة، بينما قد يكون السبب الحقيقي هو الخبرة أو الشخصية أو الثقة أو طبيعة الموقف. حتى أبحاث حديثة في علم النفس تشير إلى أن تأثير الجنس في التفاوض يصبح أكثر وضوحا عندما يكون الموقف غامضا، أو عندما يكون موضوع الجنس طبعا نفسه حاضر بقوة في الموقف. ففعلا يعني نقول هنا مستمعينا، في رأيكم يعني من اللي يفرق أكثر في المفاوضات، كون أن الشخص رجل أو امرأة، أم أنه طبعا متعلق هذا الموضوع بالشخصية وبالخبرة
2: والنشأة؟ أنا أتوقع كذي، يعني أن ما في أن الرجل أذكى عن المرأة في المفاوضات ولا المرأة أذكى عن الرجل في المفاوضات. يعتمد على الشخصية، على النشأة،
3: على وعلى الموقف نفسه،
2: على الموقف. وما بس الموقف نفسه، على مستوى الوعي، مستوى النضج سواء مع الرجل أو المرأة. لكن طبيعة الحال نحن ما بننسى، يعني ليش أنا وقفت في صف المرأة؟ لأن المرأة أذكى في قراءة المشاعر عيد. يعني المرأة تقدر تفهم وتقرأ المشاعر أكثر عن الرجل، لذلك هي تقدر تحصل على اللي هي تباه، والرجل يعطيها اللي هي تباه بدون ما هو يحس. ليش؟ لأن هي تفهم الموقف، يعني مثل تحتوي الموقف، تقرأ المشاعر. أما الرجل يعني وين متفوق على المرأة؟ أن الرجل تهم النتيجة أكثر شيء.
3: أكيد،
2: عرفت؟ يعني ممكن
3: تعامل يعني الموضوع بعقلانية،
2: يعني الرجل بشكل عام
3: وهو مستمع أكثر ما أنه
2: بالضبط. يعني الرجل يتفاوض بشكل عام مع أي طرف، الطرف الثاني يتفاوض معه بشكل مباشر، عرفت؟ فيركز أكثر شيء على النتيجة، عكس المرأة عادي نحن نلف وندور لف وندور لما نلقى لنا بعض.
3: لازم لازم تبين وتثبت انك انت فعلا يعني انه اقتنعت ب
2: لا والله تقتنع وتقتنع بدون ما تحسون بعد
3: واحنا نبتسم بعدها.
2: فعشان كذا نحن ايضا راح نشوف من الافضل في طلب ما يريد. فيقول لكم واحده من اهم مهارات التفاوض هي انك تعرف كيف تطلب الشيء اللي انت تبغاه. وهنا اكيد يظهر بعض الفروق اللي درستها الابحاث خصوصا في المفاوضات المتعلقة بالعمل والراتب. فبعض الدراسات مستمعين وجدت أن النساء في بعض الظروف المتعلقة بالعمل والراتب يطلبن أقل. أفا ليش يطلبن أقل ويبدأن بعروض أقل من الرجال؟ لكن الصورة
3: تكمل الدراسة كمل الدراسة بعدين استغرب
2: المرأة تطلب أقل ليش؟ ليش ليش الاستحقاق
3: من شوية
2: منخفض؟
3: من شوية كان عندها يعني دور محايد أبرار من شوية كانت تتكلم عن دور المحايد الحين
2: اوكي تقول لك الابحاث ان الصوره ليست بهذه البساطه لان هناك عامل اخر مهم وهو كيف ينظر المجتمع للشخص عندما يكون حازم. ففي ابحاث تتحدث عن ظاهره اسمها باكلاش. شو هي الباكلاش؟ يعني بمعنى ان المراه قد تواجه احيانا رد فعل سلبيا عندما تتصرف بحزم شديد في موقف يتوقع منها فيه الاخرون انها تكون اكثر لطف او تعاون وهي تطلع جعفر اللي بداخلها بدل ما تكون بدل ما تكون لطيفه ومتعاونه.
3: على فكره على فكره انت ما اقتنعتي بالدراسه دراسه
2: ما مقتنعه
3: يعني قراتي دراسه اسمها ما اقتنعتي
2: يقول لك بعد
3: لاحظت توقفك
2: الابحاث تقول يعني ان المراه ممكن تكون امام معادله صعبه إذا كانت هادئة جدا قد لا تحصل على ما تريد وإذا كانت حازمة جدا قد ينظر إليها بطريقة مختلفة. يعني كيف إيش ما سوت المرأة ما ترضيكم؟ لذلك فإن مهارة التفاوض ليست فقط في الجراء على الطلب وإنما في اختيار الأسلوب المناسب لإيصال الطلب. اثنين اتفق اختيار الأسلوب المناسب ترى جدا مهم.
3: أي والله
2: أخيرا خلصت أبرار. أي والله أخيرا خلصت.
3: لا لا أنا مباشرة أقولها أنت في المفاوضات الأمور عندك تمام.
2: لا الحمد لله جد جد يعني في المفاوضات لا شاطرة.
3: فإذا كانت فعلا المرأة مثلا تريد شيء مهما هل تطلب يعني تطلب مباشرة بوضوح أم أن تفضل أن تختار الكلمات حتى لا تبدو يعني بمسألة إنه عنده الشدة أو عنده الحزم أو إنه ملح على على على الطلب. وعلى فكرة هي هذا الموضوع يعني الموضوع مثلا إحنا لما نروح
2: جد
3: والله أعرف والله أعرف والله خلينا نقول لما كنا نتكلم مثلا في المفاوضات على السعر
2: أيوة السوق مثلا أقمش كذي
3: أنا من واقع الخبرة أقول فعلا
2: أيوة نحن
3: النساء أذكى
2: من لحم
3: لحم في الأسعار في الأسعار النساء أذكى
2: أيوة وما نطلع نحن من المحل إلا ونحن نبى السعر نفس اللي نحن نبى
3: الرجل عادي بس يقول يلا عشان خلص الموضوع ما عليه نخلي الموضوع عندها وعلى 94-777-975 عبد العزيز يقول لا يوجد جنس أذكى مطلقا في المفاوضات اليومية فالذكاء التفاوضي يعتمد على الأسلوب والمهارات المكتسبة وليس على النوع الاجتماعي يظهر كل من الرجل والمرأة نقاط قوة تميزهم طبعا في مواقف تفاوضية مختلفة نقاط قوة المرأة في المفاوضات اليومية كالذكاء العاطفي والاستماع الفعال تميل المرأة غالبا للقراءة الدقيقة للانفعالات ولغة الجسد مما يساعدها على فهم الدوافع غير المعلنة للطرف الآخر هذا عاد يعني ها مما طبعا لغة الجسد ما يساعد على فهم الدوافع غير المعلنة على للطرف الآخر جميل التركيز على بناء العلاقات تسعى المرأة في كثير من الأحيان إلى التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ على التواصل المستقبلي وهو أسلوب فعال جدا في التفاوض الأسري والاجتماعي. بعدها يقول عبد العزيز هنا المرونة التكتيكية هذا أكيد أتوقع عندك
2: مرونة تكتيكية
3: هاي وهذه مرونة تكتيكية
2: هاي عندنا
3: هاي صوب كده المرونة التكتيكية بسبب القدرة على التكيف مع تغيرات الحوار وتأجيل الصدام المباشر للوصول إلى مكاسب أكبر على المدى الطويل. أما نقاط الرجل طبعا اللي هي في المفاوضات اليومية الحزم والمباشرة يميل الرجل غالبا إلى الدخول المباشر في أصل الموضوع التركيز على الأرقام والنتائج الشفافة دون إطالة
2: صحيح اللي فعلا
3: إحنا فعلا يعني الرجل ما في بارض أنه يطول في الكلام ها
2: أنا هنا بصراحة اتفق
3: في المفاوضات وغيره خلاص يعني طيب وهو على فكرة ممكن يكون في قرارة نفسه ترى ما مقتنع
2: أيوة لأن
3: ممكن يكون في قرار نفسه ما مقتنع بس عشان ينهي الموضوع
2: أنا من واقع تجربة في العمل الرجال بشكل عام الزملاء الشباب يركزون على النتيجة أكثر عرفت؟ بدون لا يطالب، بدون ما يبون يتكلموا عن تفاصيل. عكسنا نحن البنات نركز على التفاصيل لدرجة مثلا مسؤولة وشي بيقول زين وبعدين طيب النتيجة كيف؟ بعد كل هذا الجهود انتو سويتوها البنات النتيجة كيف طلعنا كذا يعني عرفت؟ فنين اتفق معكم.
3: طيب نكمل الرسالة. المخاطرة والقراءة عند الرجل طبعا يظهر استعداد أعلى أحيانا لتقديم عروض افتتاحية قوية أو الانسحاب من التفاوض. هذه اللي كنت أقولها من شوية، أن الانسحاب من التفاوض إذا لم تحقق الشروط أدنى تطلعاته. الفصل بين العاطفة والهدف، الميل إلى عزل المشاعر الشخصية عن الموقف التفاوضي ما يفيد في الصفات السريعة والموقف أو المواقف اللي تتطلب حسم خاطف. النجاح الحقيقي في المفاوضات اليومية يقول عبد العزيز يتطلب الجمع بين حزم الرجل في تحديد الأهداف وذكاء المرأة العاطفي في إدارة الحوار. شكرا لك يا عبد العزيز.
2: شكرا يا عبد العزيز، يعطيك العافية على المشاركة المثرية.
3: وهذه رسالة من سامي العبدلي، تحية للمستمعين وتحية لفريق البرنامج. شكرا لك يا سامي وصباحك سعيد. وأيضا هذه رسالة من تعرفي إذا قرأت الرسالة هذه من وين جايتنا؟
2: أنا ممكن أخمن من الحين.
3: ها؟
2: من يوسف عبد الله.
3: يوسف عبد الله. زين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعادة لا تعني أنك لا تبكي أولا تحزن، إنما السعادة أن تملك الرضا على كل أقدارك وتعيشها حامد شاكر مبتسم. اللهم آمين. غفر الله لنا ولكم ولوالدين وجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير. هذه تحيات مخلصنا ومخلص البرنامج والإذاعة
2: ناصر
3: والمستمعين
2: ناصر محمد زيادي.
3: نوجه لك كل التحية أكيد من وادي عندام ولاية المضيبي. اليوم ناصر ما نشوف صور صباحية كذا.
2: ناصر والله افتقدنا الصور يا ناصر.
3: نبغى نشوف وادي عندام
2: وصور المسيرات الشبابية لما يسوون يطلعون مسيرة.
3: الريم.
2: ايش تقول؟
3: قصدك المسير وكذا.
2: ايوه لما يروحون كذا مسير. مسيرة بس تطوفها. استغربت صح شيء مسيرة.
3: واحد انصدمت يعني موضوع
2: واضح اني وايد شاطرة في الرياضة والمسير والهايكينج والامور.
3: واضح. الريم تقول لا الرجل أذكى ولا المرأة أذكى في المفاوضات. الذكاء التفاوضي يعتمد على الشخصية والخبرة لا على الجنس. من يحسن الاستماع وقراءة الموقف واتخاذ القرار في الوقت المناسب هو الأذكى. شكرا لك يا الريم، صباحاتك سعيدة.
2: جميل يا الريم. الريم نفس وجهة نظرية أنه يعتمد على الشخصية بالنفس.
3: أنت متى قلتي؟
2: أنا يا سأقول بس شوية وقفة، شوية حبتين وقفة مع المرأة، لكن يعني شوية حيادية.
3: عاد سمعتها تقول إنه هي نفس اللي قالت الريم. تحية صباحية أيضا اللي تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. مروة المجيني صباح الخير، وأيضا زينة من السودان طبعا مقيمة في سلطنة عمان، صباح عليكم بالخير. ماجد يا صباح الخير، وأيضا خليل المعولي صباح الخير. والسعيدي صباحك ورد يا سعيدي. أم الغالية صباحك سعيد، صباح عليكم بالخير برنامج تو. صباح الخير صباح الشبيبة. مروة تقول كلمة طبعا هي توجه كلمة بمناسبة يوم الشباب العالمي. أنتم القوة الدافعة والإبداع المتجدد القادر على كسر الصعاب وتحويل التحديات إلى فرص. شكرا لك يا مروة.
2: أكيد.
3: وهذه أيضا تحية صباحية للأخ العزيز عبد الرحمن المعمري. صباحك الله بالخير أخوي عبد الرحمن.
2: صباحك الله بالخير عبد الرحمن ولكل مستمعينا. مهيب يقول إنه وده يتصل فيسأل عن الرقم. مهيب ممكن تتصل على 2499000. حاولت أقول الرقم لأن يقولون أنت تقولين الرقم بسرعة. فاثنين أربعة تسعتين أربعة أصفار يا مهيب.
3: وهذه تحية صباحية للعزيز بدر البريدعي. صباح الخير يا بدر. صباح الخير أيضا لأسماء أحمد. صباحكم الله بالخير أبو الفيصل. إذن مستمعي الكرام في موضوع حلقة اليوم، من هو أذكى في المفاوضات، الرجل أم المرأة وليش؟ هذه ليش نبغى نعرفها؟
2: أيوة ضروري نعرف.
3: خصوصاً أيضاً تخبرون عن المواقف اللي ممكن تصير يعني.
2: أيوة معاكم. يعني مثلاً أنا وعيد ابني طاري السوق وابني طاري العمل، فممكن أيضاً تشاركونا مواقفكم اللي خلتكم تقولون فعلاً الرجل أذكى أو المرأة أذكى. ممكن تشوفون إن الرجل أذكى في بعض الأمور في المفاوضات، وفي أنواع من المفاوضات ما تفوز إلا المرأة. عنود تقول التركيز على العلاقات، السعي نحو حلول ترضي الطرفين، هذه الربح للجميع. قصدها إنه يعني نفس الشيء، نفس الكفة، الرجل والمرأة نفس الشيء.
3: حلو.
2: عن طريق
3: أنا أتوقع إنه أيضاً هذه التنازلات يعني اللي يقدمها الرجل. أيوة. ممكن أحيانًا يكون ما مقتنع بس.
2: والمرأة يحليلها ما تقدم تنازلات؟ بالعكس. كلهم بيقدموا تنازلات عيد.
3: انتوا شو رايكم مستمعينا ومتابعينا؟ الريم صباح الخير، اهلا وسهلا فيك يا الريم، صباح عليكم بالخير. واكيد هذا فيصل ايضا معانا متابعين لبرنامج صباح الشبيبه، تحيه صباحيه للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي في اليوتيوب ومنصه اكس وايضا مواقع التواصل الاجتماعي، واللي مثبتين اكيد على الموجه 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنه، وهناك في صلاله على 98.5. راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين مستكملين معاكم صباح الشبيبه.
0: خليك شبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم، بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير والسعادة والرضا والسرور مستمعينا الأحبة. قريت مقال وايد حبيته، اسم المقال ود بلا شروط تبني أجيال بلا قيود، فعن الحب المشروط واللا مشروط للأبناء. طبعا صاحبة هذا المقال الأستاذة عيدة المعمري، هي مدربة وكاتبة في مجال الأسرة والمجتمع في مجلة التكوين وصحيفة النبا الإلكترونية وصحف السعودية. لنا مستمعين بالتحديد الحين في مرحلة القبول الجامعي، ممكن يحتاج الأبناء من أهلهم الاحتواء أكثر من الضغط والدعم طبعا يحتاجوا له. فللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الاتصال الأستاذة عيدة المعمري، طبعا مثل ما ذكرت هي مدربة وكاتبة في مجال الأسرة والمجتمع في مجلة التكوين وصحيفة النبا الإلكترونية وصحف السعودية. نقول لك صباحك الله بالخير أستاذة عيدة.
2: يا صباح الأنوار، أهلين يا أبرار، أخبارك؟
1: بخير، دامك بخير أستاذة عيدة. بداية أنا يعني لفت انتباهي العنوان ود بلا شروط، فنحن أستاذة عيدة لما نقول ود بلا شروط يعني فشو يعني الحب غير المشروط للأبناء، وهل فعلا يمكن أن يشعر الابن أن حب والديه مرتبط فقط بنجاحاته أو لا؟
2: ود بلا شروط يا أبرار، تعرفي يا أبرار أن هذا المقال يمكن يكون الأقرب إلى قلبي نوعا ما، لأن بدأ بسؤال، وطبعا من طبعي أن ما أكتب مقال إلا أنا عشت الموقف أساسا. فهم علي؟
1: أيوة.
2: السؤال خلاني وايد أفكر من حد ذات السؤال نفسه، يعني سؤال قبل كان
1: الصوت ما واضح أستاذ عيدة، الصوت ما واضح. طيب أستاذ عيدة، طبعا نحن نعرف أنه في مرحلة النتائج، نرجع نتصل بك، شو رايك؟ راح نرجع نتصل بك. طيب

0: إذن مستمعينا طبعا نستكمل الحديث عن مقال ود بلا شروط وكيف إنه ممكن يعني وماذا يعني الحب غير المشروط للأبناء من وجهة نظر أستاذة عيدة المعمري. صبحك الله بالخير مجددا أستاذة عيدة.
1: صبح الله بالنور. أعتذر يمكن أنا شوي مشكلة في الشبكة يعني.
0: ما مشكلة يحصل.
1: شوفي قبل شوي كنت أقول لك إن هذا المقال بالذات هو قريب جدا مني لأنه بدأ أيوة. سؤال. السؤال من أحد أولادي قبل سنة هذا الكلام.
0: طيب.
1: لما سألني وقال لي أنا إذا ما جيت الدرجة اللي أنتوا متوقعينها وركزي يا أبرار على كلمة متوقعينها. أيوة. هل راح تحبوني وتفرحولي ولا لا؟ هل تعرفي أبرار فكرت هل نحن فعلا كأولياء أمور من غير ما نقصد أو من غير أصلا ما نحس نوصل لأبنائنا رسالة أن حبنا أساسا لهم مشروط بإنجاز أو تفوق؟ كذا فكرت يعني.
0: نعم.
1: فالحب يا أبرار ما يكون مشروط أبدا أبدا ما يكون مشروط. وللأسف أن بعض أولياء الأمور وشوفي أنا ما أعمم نهائيا بالعكس يعني البعض متفهم لكن أنا أقصد الفئة الثانية
0: الأغلبية أستاذ عيدة.
1: نعم نعم. شوفي يربط الحب بالنجاح كنوع شو أقول ليش كنوع من أنواع نقدر نقول كرد جميل أو دين.
0: أيوة فعلاً.
1: إن إحنا تعبنا وفي تعليمك في تربيتك في دراستك إذا التفوق هذه هدية حقنا يعني وهذه أكبر غلطة ممكن نعملها مع أولادنا. إذا الحب بالنسبة لي غير مشروط. أنت متفوق إذا أنا أحبك. أحبك لذاتك ما لا ما في مجال إني أنا أحبك بإشارة معين يعني.
0: نعم. تعرفين أستاذة عيدة ذكرتيني في أحد من أهلي نفس الشيء أن يعني إخواتها وإخوانها كلهم متفوقين يابوا معدل جدا عالي والأغلب ابتعث للخارج إلا البنت. نعم. الحين هذه السنة يابت تقريبا نسبة بالسبعينات فيعني لما يلست معها تقول إن أمي وأبوي ما يحبوني لأني جبت هذا النسبة إني كأني خذلتهم.
1: ما هو هذا اللي أقصده فهم علي هو هذا أيوه. فعلا اللي أقصده يعني دمروا شخصيتها دمروا نفسيتها خلوها مهزوزة أساسا. بنتكلم في الياية أبرار.
0: طيب أستاذ عيد الحين فترة تقريبا رح نقول مقبلين على القبول الجامعي فليش يزيد الضغط على الأبناء بالتحديد في هذه الفترة؟ وهل أحيانا يكون باعتقادك مصدر الضغط هو توقعات الأهل أكثر من النتيجة نفسها؟
1: شوفي حبيبتي أبرار هي إذا قلتي أن هذه فعلا الفترة فيها الضغط فأنا أقول هني هذه المرحلة تكون حساسة سواء لأولياء الأمور أو للطالب نفسه. يعني مثلا أن الأهل اليوم هني ينتظروا النتيجة اللي هم رسموها في مخيلتهم عشان أولادهم.
0: أيوة.
1: ما أنكر أن الأهل يتمنوا الأفضل أساسا لأبنائهم وهذا شيء طبيعي الكل أنا وأنت والكل يعني يتمنى كذا. بس الضغط الأكبر يا أبرار على من بيكون على الطالب نفسه
0: بالضبط.
1: يكون مليون سؤال في راسه هل القبول راح يكون من صالحي التخصص طيب النتيجة المستقبلي كيف راح يكون أنا وين بروح أهلي شو راح يتقبلوا النتيجة اللي أنا رشيتها. فإحنا هنا لازم يكون البيت هو الأمان والاحتواء لهذا الطالب ما نزيد ضغطه فوق ما أنه هو مضغوط وإحنا نزيد ضغوطاته في الحياة.
0: نعم ذكرت هي نقطة جدا مهمة أستاذة عيدة أن البيت المفروض يكون هو الأكثر وهو الاحتواء الآمن للأبناء. طيب أستاذة عيدة نلاحظ حن وايد مقارنات يعني المقارنة من أكثر الأساليب اللي يلجأ لها أغلب الآباء والأمهات مثلا يقولون أخوك فلان ياب أعلى منك أختك فلانة دخلت التخصص اللي نحن نباه فليش تعتبر برأيك المقارنة مؤذية وشو البديل الأفضل لهذه يعني بدل المقارنة شو البديل الأفضل؟
1: المقارنة يا أبرار وما أدراك ما المقارنة بالنسبة لي سواء بين الأولاد اللي هم أولادنا أو خارج الأسرة أو المجتمع.
0: نعم.
1: إذا بالمقارنة أساسا نحن نبني إنسان ما واثق نهائيا من نفسه مهزوز يبحث عن الكمال في أي شيء خارج مجتمعه دائما يحس أنه هو ناقص وما مكتمل لأن في شخص

0: أيوة، بحس الولد الثاني إنه هو منبوذ، سواء إذا كان من عائلتي أساسا أنا منبوذ، فوش رايش في المجتمع برا؟ بيدور إنه هو يكمل نفسه بالمقارنة هذه في أشياء غلط، عشان يثبت لعائلته إني أنا صحترة، إن أنا مميز. يعني إيش أنت خلاص أنت قارنت بأخوك، يمكن أيوة. المقارنة هذا أيضا تسبب مشاكل بين الأخوة. هنا وش نكون أيضا في المجتمع إذا برا هذا الشخص يطلع ترى من جو الدراسة والجامعة راح ينخرط في مجتمع، في عمل، في أسرة، في أضرار، يعني طول حياته هذا الشخص اللي مقارنين فيه يدور الكمال من أي شيء، راح يحسس الآخرين إنه هو ما جد إني أنا أكون يعني في هذا المجتمع منبول.
1: نعم.
0: فهنا لازم شو لازم نحن نشجع أولادنا بنفس نشجعهم بكل الطرق. هو في نظري في مقارنة حلال بالنسبة لي، وأنا أتبعها حقيقة مع أولادي، إني أنا أقارن ولدي بالنسخة القديمة اللي كان هو عليها.
1: نعم يعني أيوه النسخة السابقة
0: كيف كنت قبل، أيوه كيف صرت. شوفي أضرار، أنا بقول ليش موقف صار معي مع واحد من أولادي. هذا الولد اللي عندي كان شوية تحصيلي، ما أقولش إنه سيء، لكن ما نفس شو اسمه الأخوان الثانيين. طبعاً إحنا كأولياء أمور لازم نبحث، لازم نشوف وش النقطة الضعف أو نقطة وش المشكلة أو السبب. ناقشت هذه المواضيع مع المعلمات، مع الأخصائية، تعرفي شو نقطة الخلل اللي لقيتها في والدي؟ شو
1: هي؟
0: ما يعرف يحضر التحضير الصحيح. تصوري بس، شوفي السبب كان جدا بسيط، لكن نحن بحثنا أساسا عنه عشان نعرف ما نخلي أولادنا في دوامة. صار حوار بيننا، صار كلام بيننا، عشان نطلع بنتيجة أفضل بعد ما هي فهمت هذه التحضير كيف راح يكون، كيف راح أجاوب مع المعلمة سواء المراجعة في البيت أو في المدرسة. والله هي أبرار، هي الحين تجيب درجات ما شاء الله حتى فوق المتوقع اللي نحن أو هي متوقعتنا
1: بسبب الحوار والاحتواء. أستاذ عيدة،
0: أي والله، وناقشنا الموضوع، ترى الغلط ما نهاية العالم، بالعكس يمكن يكون بداية، والله بداية لشيء جميل، شيء رائع لأطفالنا، لازم نوقف معاهم.
1: أكيد. طيب إذا الحين الابن حصل طبعا قبول جامعي ما نفس التخصص اللي هو يبا ولا أهله، وتخصص يعني نقدر نقول حن غير متوقع، فشو أول شيء لازم يسمعه من والديه؟ يعني كذا نصيحتك للوالدين إذا يعني ابنهم دخل تخصص جامعي نقدر نقول حن بسيط أو ما نفس اللي يتوقعونه، وكيف أيضا يساعدونا على رؤية الخيارات المتاحة بدل الشعور بالفشل؟
0: في الرسالة يا أبرار، يعني نحن وش نوجه الرسالة حق أولادنا؟ أول شيء لازم نقولهم خلاص اللي صار صار، مثلا هذا أنت وصلت لهذه النقطة، لهذه المرحلة بمجهودك، إذن في خيارات أخرى. يعني في البداية بطريقتي أنا ما نستغفل عن الألم اللي هو فيه، نخليه شوية يعيش الجو كذا، على أساس أنه ما نقلل من مشاعره، أنه هو مثلا نحن أسفة في الكلمة اللي أقولها، أن تفتح مشاعر هذا الطالب، بس نخليه يعيش، وفي نفس الوقت نكون معاه. نحن ترى سندك، إحنا ترى معاك، إذن يلا نحول نشوف وش النقطة الفاصلة بعدين، وش البدائل. طيب أنت ما قبلوك مثلا في هذا التخصص، أكيد في شيء الله سبحانه وتعالى راح يخليك في المكان اللي أنت أساسا تستحقه. منا علمناهم القبول والتقبل، إن كل شيء بأمر من الله، ومنا أن نعطيهم حلول أخرى عشان يكملوا المشوار، ما نخليهم يوقفوا. ترى الفشل ما نهاية العالم نهائيا.
1: أكيد أكيد طبعا. طيب كيف ممكن يعني نربي أبناء طموحين مجتهدين في الوقت نفسه أستاذ عيدة، نعلمهم أن قيمتهم الشخصية ترى ما تقارن، أو قيمتهم الشخصية أكبر من درجاتهم، من تحصيلهم، شهاداتهم، إنجازاتهم؟
0: صحيح صحيح. شوفي أنا بقول الشغلة، إحنا في تربية أولادنا إحنا نربي إنسان قبل لا نربي طالب.
1: أيوة
0: فهم علي،
1: نربي إنسان كلمة مهمة
0: إنسان
1: جدا
0: فعلا. هي والله نربي إنسان، إحنا ما نبغى فترة مؤقتة، يعني درجة نسبة قبول وجامعة، هل اختصرت الحياة لهذا المدى؟
1: لا طبعا،
0: لا، إحنا نربي إنسان بعدين يكون إنسان واعي، واثق من نفسه، واثق من قراراته. هذا الإنسان

0: لأن إحنا رايحين ننشئ في هذه البيئة الصحية العائلية اللي فيها احتواء، فيها حوار، ننشئ لما بعد الجامعة. هذا الإنسان راح يكون أساساً أسرة. نحن وش عطينا هو يعطي أولاده.
1: بالضبط، فعلا كلامك صحيح استاذة عيدة. طيب استاذة عيدة، رسالة أخيرة توجهينها، أكيد الحين في أولياء أمور يسمعونا ويشاهدونا عبر مرئيات الشبيبة أو أيضا في السيارة عبر التردد الشبيبة، فشو النصيحة اللي توجهينها لأولياء الأمور عشان يعني يعيشون مع أبنائهم، يعني يحتوون أبنائهم في مرحلة النتائج أو مرحلة الآن القبول الجامعي؟
0: بالنسبة لك رسالة لي أساسا وللباقين يا أبرار، الابن ما محتاج جلاد ولا قاضي على درجاته.
1: نعم.
0: فرحوا معهم، احتضنوهم إذا غلطوا، حبوهم بلا سبب، قولوا لهم دائما إنكم فخورين فيهم على أقل إنجاز سواء كان صغير أو كبير. بقول لشيء على السريع، الحين نحن من بداية الأمر من يعلم أولادنا الخطوة الأولى؟ من يوقف معاهم أول ما يخطي وعمره سنة أو سنتين؟ نحن نكون معاهم.
1: صحيح.
0: من اللي أساسا يعلمهم؟ بابا وماما في البداية، إحنا نكون معهم لما يوصل للحد اللي هو فعلا محتاج إنه شوية نخلي لها. لازم نعطيهم الأمان أساسا، نعطيهم الاحتواء. إذا تريد طفل واثق من نفسه وقائد ويواجه أساسا الحياة، حب لنفسه، حب لذاته، ما عشان إنجاز هو أنجزه، عشان ما يطلع، عشان ما نطلع نحن في إنسان غير سوي، إنسان ناقص، عشان نبني جيل. نحن هذا الإنسان اللي نبنيه لوطنه أساسا.
1: أكيد يعني. طبعا
0: لنفسه يعني.
1: نبني نحن الإنسان لوطنه فعلا ولنفسه. كل الشكر لك المدربة والكاتبة والصحفية
0: حبيبتي.
1: أستاذة عيدة المعمري، ونحن أسعد حقيقة وجدا لحوار وحديث جميل وملهم. فعلا أستاذ عيدة، يبقى الود الحقيقي هو أن يشعر أبنائنا أن حبنا لهم ما يتغير بتغير نتائجهم. نعم، وأن نحن معهم في كل محطة من محطات حياتهم. كل الشكر لك أستاذ عيدة، بإذن الله تعالى بينا لقاءات أخرى إن شاء الله.
0: أستاذ أبرار، لحظات شوي بس، أنا بارد على الأستاذ عيد عشان أكون معاه شوي.
1: أيوة، موضوع الحلقة. أيوة. أوكي الحين. أيوة. وايد فرحتيني
2: أستاذ
0: عيد.
2: أسمعك الحين أرد عليك.
0: قبل شوي أيوة قلت لك أنا نحن كنساء نقدر أساسا نجبركم أن أنتوا توافقوا، وانتوا على طبق من ذهب،
2: واحنا نبتسم استاذ عيد.
0: ايوه انتوا تبتسموا فعلا. انتوا تتعاملوا بالارقام، تتعاملوا بالوقت، لان في شيء ما عندكم مثلنا.
1: صحيح.
0: العاطفه، المشاعر.
2: صحيح.
0: فهمتني؟
2: فهمني.
0: بنقطة زر أساسا أستاذ عيد نقدر نخليكم ترزقون للشيء اللي احنا نبغاه.
1: اي والله بالضبط.
0: حقيقة والله
1: بالضبط.
2: وانا انا انا انا اشهد انا اشهد على هذا الكلام. نعم. وقلت لأبرار انه احنا في الاول والاخير ترى احنا نتنازل على فكرة.
0: أيوة.
2: إحنا
0: والله
2: إحنا
0: أهل البيت ترى يسمعوا إنها إن شاء الله توديهم صلالة وتوديهم ترى إذا ما مديرهم.
1: أيوة. لازم صلالة.
2: هذه من بين المفاوضات يعني أستاذ عيدة.
0: نعم.
2: هذه من ضمن المفاوضات يعني صلالة وكذا.
0: ما في أساس
2: ضفار.
0: وأنا أقول لك وإن شاء الله بنتابعك وبتنزل صور إنك صلالة.
2: الله يسعدك. أيوة.
1: على فكرة أستاذ عيدة أنا نفس الشيء قلت يعني نفسك، إن نحن المرأة بشكل عام متفوقة في قراءة المشاعر فتتفهم الموقف
0: أكيد.
1: أكثر.
0: ما نتعامل حبيبتي مع أرقام. أيوة.
2: إحنا في الأول والأخير
0: خلينا نخليكم. أيوة.
2: أقول لك أستاذ عيدة في الأول والأخير إحنا ما علي أحيانا يكون ترى ما فينا بارض ونقول خلاص، أحيانا ننسحب من الموقف وخلاص
0: نعطيك حقيقة والله، لأن أنتم تنهوا النقاش لأن عارفين أنها هي بتفول.
2: الله يسعدك يحفظك أستاذ عيدة. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أستاذ عيدة،
0: بارك الله فيكم على اللقاء الجميل. أفاتوني.
2: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. شكرا. في أمان الله. في أمان الله. في أمان الله. إذن متابعينا ومستمعينا الكرام، احنا راح نطلع لفاصل، واكيد هذه تحية للأستاذة عيدة المعمري اللي حاورتها طبعا اكيد أبرار في مواضيع الأسرة والمجتمع. راجعين لكم ان شاء الله من بعد هذا الفاصل.
3: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصطل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 0100.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: صباح الخير مستمعينا مجددا. أكيد في حياتنا اليومية دائما نتفاوض، فبرأيكم من أذكى في المفاوضات اليومية، الرجل أو المرأة وليش؟ على 94-777-975 يقول يوسف بن عبد الله بن شهداد: صباحكم الله بالخير وصباح الكواليتي، أنا عايب تانية كلمة الكواليتي. فيقول: من واقع تجربة أنا أميل أن المرأة في حياتي مكانة لا تنافس، على رأسهن أمي التي تقنعني بما عجز غيرها عنه. كفو عليك يا يوسف. ويقول يوسف: قديما كلما ضاقت بي السبل كانت أمي وخالتي خليصة أمي من يرشدني لطريق الصواب ويقفن معي للنهاية، الله يحفظهم يخليهم لك يا يوسف. وأيضا يوسف يقول: بالأمس في صلالة في سفري احتجت عونا في أمر طارئ، فلم يطرأ ببالي سوى أختي الكبرى التي أنهت موضوعي في ثواني. حقيقة أكثر فزعاتي وسندي في الحياة يأتي من امرأة، وكما يقال في الحكمة: وراء كل رجل عظيم امرأة تعين إذا بكى وترشد إذا ضل. جميل جدا يا يوسف. وأيضا يقول: يحضرني هنا قول الشاعر، اسمع القصيدة بس يا عيد.
1: نسمع نسمع نسمع إيش يقول الشاعر يوسف.
0: يقول بعض هذا يقول الشاعر وطبعا اقتبسها يوسف، يقول: بعض الحريم بعقلها توزن رجال، وزود على عقل وتدبير حشمة، ما تغرها الموضة ولا قيل وقال، واليا حكت تطلق مفاهيم حكمة. وأيضا كما قال مساعد رشيد رحمه الله في وصف المرأة بالحكمة والستر والطيب: أبد ما كنتي بعيني هو نفس وملذ الطيش، أنا اللي شفتك بعين الستر وأميمة عيالي. الله عليك وسلامتكم، أخوكم يوسف من شهداد. الله عليك يا يوسف من شهداد، رسالة جميلة يوسف. جدا يا يوسف،
1: والله يديمكم لبعض. ومثل ما ذكر طبعا يوسف أن السند عاد الأخت والأخ، سند وعضد،
0: وقال أكثر شيء أمه وخالطة.
1: أيوة. الله يبارك فيك إن شاء الله، الله يطول
0: الله يخليهم لك يا رب.
1: أيضا مستمعين طبعا نرجع لموضوع حلقة اليوم: من أذكى في المفاوضات، الرجل أم المرأة وليش؟ الجميع اتفق على أن الرجل هو الأذكى.
0: على أنا وصلت مشاركة يقول المرأة أذكى.
1: أبرار ما سمعت لما قلت أنا الجميع.
0: أنا كل عادة دائما
1: لما قلت أنا الجميع أبرار ما سمعت.
0: لا أنا أقول إن هني قالوا المرأة. أبو الريم يقول الأذكى يعتمد من عنده غوازي أكثر. دائما أبو الريم كذي.
1: من الآخر.
0: أيوة من الآخر، اللي عنده غوازي أكثر هو الأذكى في المفاوضات.
1: من الآخر من الآخر. رسالة من حمدان الردين يقول: كيد المرأة في التفاوض هو ذكاؤها الهادي، ما تجيك بالصدمة والقوة، بس تمشيش السالفة بنعومة ودهاء وتخليك تسوي اللي تبيه وانت تضحك ومقتنع بعد.
0: نشهد حمدان، نشهد يا حمدان، نشهد.
1: هذا الكلام اللي قالته الأستاذة أيضا عيدة،
0: أستاذة عيدة فعلا. وأنا بعد قلت يا ربي حضر حضر حضر
1: فعلاً.
0: الحين بس حمدان وأستاذة عيدة
1: وأبرار قالت
0: ما قلت يعني من البداية من قبل.
1: لا لا قلتي.
0: أيوة بس قلت.
1: عاهد قالت.
0: قلت والله قلت، ما قلت المرأة تقرأ المشاعر وتفهم الموقف أكثر وتسوي اللي أنت تبا وانت ما تحس، قلت الكلام من قبل.
1: احنا بنرجع متى قلت تذكري في أي وقت قلتي
0: من لما
1: عشان نرجع بعدين
0: أقول للحلحة. المحور الثاني من الأذكى لما كملت الأبحاث قلت لك تطلع جعفر اللي داخلني.
1: أيوة
0: بس عيد
1: خلاص. العام بيسعد لهشام يقول: طبعا دائما الرسائل الجميلة ما توصل من الناس فعلا، أصحاب القلوب النقية والجميلة. أكيد كلكم متابعينا متابعين برامج إذاعة الشبيبة، السلام عليكم، صباح الخير عيد أبرار وعاهد. وأيضا هذه تحية لبدر طاقم إذاعة الشبيبة. شوف شوف شوف شوف اليوم إيش راس.
0: الله يا سلام.
1: هل حصير البساط فرش النوين
0: في المزرعة.
1: في المزرعة. العام سعيد، هنيا لك هنيا لك الغالي، أوقات ممتعة. أزين نتوقف الرسائل ونرجع إن شاء الله بعدين نرجع لقراءة الرسائل واستكمال رسائل المتابعين. وأيضا هذه تحية صباحية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي، جوا والريم، وأيضا معانا عبد العزيز من قطر، وأيضا هلال الرحبي صباح عليك بالخير، يوسف عبد الله يا صباح الخير.
0: على فكرة عيد سعد يقول لك: أنا ابن البطة السوداء، ليش ما قريت رسالتي؟
1: أنا إيش قلت الحين؟
0: قال راح استكمل.
1: راح نستكمل رسائلكم أكيد. أكيد راح نستكمل رسائلكم. بس خلينا ناخذ مكالمة أبرار.
0: ناخذ مكالمة على موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الأحبة. من الأذكى الرجل أو المرأة؟ أحد المشاركات يقول المرأة. الحين نسمع مشاركة أخرى أكيد على 2-4-9-4-0 ونقول صباح الخير وصباح الشبيبة.
2: صباح النور والسرور البنت أبرار المشيفري والمتميز الإعلامي الكبير الولد عيد بن سالم الخويطري والمخرج خلف الكواليس والأستاذ سالم القساتي مدير إذاعة الشبيبة وكل العاملين في إذاعة الشبيبة. صباحكم سعيد وصباحكم ياسمين وصباح الشبيبة.
0: صباحك خير وسعادة
1: ومسرة
0: يا رب العالمين يا العم عبد الله. طمنا عنك.
2: يسعد الله صباحنا وصباحكم بالخير واليمن والبركات. الحمد لله بخير.
1: الله يحفظك العم عبد الله العفية وأهلنا هناك
2: كلهم في عافية. يسألوا عن الستايل.
1: ها؟
2: يسألوا عن الستايل.
1: يا الله تحياتنا لهم. تحياتنا أكيد لهم العم عبد الله. وإحنا دائما يعني صوتك أنت خلاص يوصلنا أصلا للعفية وأهلنا هناك في صوت.
0: أكيد طبعا.
2: يا سلام عليكم على هذا الصباح الجميل في يوم الأربعاء.
1: يا اليوم الأربعاء صحيح والله.
0: اليوم الأربعاء. أيوة.
1: تعرف العم عبد الله إني ما
2: من شهر 8/26.
1: الله.
2: الله.
1: أيام خير إن شاء الله.
2: بخير.
1: طيبين وبخير العم عبد الله الحمد لله.
2: كيف المستمعين والمشاركين في إذاعة الشبيبة صباح الشبيبة؟
1: في أطيب حال وإحنا معاهم كذا نكون الحمد لله رب العالمين. الحال طيب.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يحفظك ويسلمك العم عبد الله. العم عبد الله اليوم كان ايضا من يعني من ضمن مواضيعنا وفقراتنا اللي هو اليوم الشباب العالمي. طبعا احنا نحتفل ايضا سلطنة عمان تحتفل بيوم الشباب العماني 26 من شهر اكتوبر من كل عام.
2: من شهر اكتوبر صحيح.
1: من كل عام. اليوم 12/8 احتفال او نقول العالم يحتفل بيوم الشباب العالمي.
2: يوم الشباب العالمي.
1: ايش تقول للشباب العم عبد الله؟
2: والله أقول للشباب يعني الهمة والعزيمة في هذا البلد ومثل ما قالوا يعني الصباح رباح. لما يعني تصبح الصباح والتوكل على الله فالله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمور. ونسأل الله العلي العظيم أن يكون الصحة والعافية والهمة والعزيمة في هذا البلد
0: بإذن الله.
2: وقال لك المثل يقول يعني الصباح رباح والهمة يعني
1: والهمة عالية. الهمة عالية العم عبد الله
0: ودائما همة الشباب العماني دائما هممهم عالية العم عبد الله
2: صحيح. دودان دان اللي داني ويل من داني يقول سعيد. دودان دان اللي داني ويل من داني
1: يقول سعيد.
2: خلا من الاسطوانة اليوم.
1: الله يحفظك العم عبد الله. الله يبارك فيك.
2: أول بدنا وغير رحمن سمينا يقول سعيد. أول بدنا وغير رحمن سمينا
1: يقول سعيد.
2: والثاني عالنبي المختار صلينا يقول سعيد. والثاني عالنبي المختار صلينا يقول سعيد.
1: الله يقول سعيد.
2: والرابع لرضانا جنبايانا يقول سعيد. والرابع لرضانا جنبايانا
1: يقول سعيد.
2: والخامسة لنا

0: يقول زيد والساد زيد انقطعنا عيود وسرينا يقول زيد والساد زيد انقطعنا عيود وسرينا يقول لقيت تعرفوا بكون زمن الأولي
1: هي
2: شو هو
0: لقيت لما يجيدوا الأزان
1: هي معروف
0: يوم
1: معروف
0: يوم في الحرس الحين ماشي غرفة أول يعقوا عليه
1: هذا العم سعيد العم عبد الله هذا على. هذا هذا قيد الغرام قيد الغرام قيد الحب ها ولا ايش رايك
0: من البحر صابونا يقول زيد
1: من البحرين
0: مكتوب فيها العشق والروح مخزونة
1: يقول سعيد
0: مكتوب فيها العشق والروح مخزونة يقول سعيد والروح مخزونة
1: يقول سعيد
0: والروح مخزونة
1: يقول سعيد
0: الله يدوم علينا هذه النعمة
1: اللهم آمين
2: يا رب
0: الزوال ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل في ظل القيادة الحكيمة لمولانا السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم
1: حفظه الله ورعاه آمين آمين آمين
0: الرشيدة.
1: اللهم آمين
0: بارك الله فيكم ونهاركم سعيد في صباح الشبيبة وتحياتي على جميع ما يسأل عن عبد الله المشرفي وتحياتي في دوحة الجميع إلى الولد العزيز عبد العزيز في دوحة قطر الشقيقة وناصر الزيادي والولد سعيد الهشامي وجميع ما يعرف عبد الله المشرفي ونهاركم سعيد
2: ونهارك اسعد امس ايضا الشاعر سعد الهدابي كذا يعني جاب لك اهداء وشعر ميدان حقك العم عبد الله
0: ما ان شاء الله ما ان شاء الله
2: فما نعرف هل وصل الشعر او ما وصل
0: دايم مبدع دايم مبدع في اذاعه الشبيب وجميع الاذاعات وخاصه في اذاعه الشبيب واذاعه الشباب الان لأن نحن وجهناه إلى إذاعة شبيبة لأن فيها يسعد صدوركم
1: الله يسعدكم
0: وترحيبكم وذهنكم كل يعني متجه إلى المشاركين والمستمعين في إذاعة شبيبة وفي صباح الشبيبة
1: وأنت تستاهل العم عبد الله
0: من قد وقد ومن زرع حصد ولسارة في الطريق ووصل
1: الله يحفظك العم
0: عبد الله وده واللي رماه فرميه وزرع عني حصد غيرك لا تمتح انت سقيه
1: لا تمتح انت سقيه الله الله
0: سقيه طنف حبالك عنه وايش مرغب انك فيه طنف حبالك عنه
1: وايش مرغب انك فيه
0: اللي يودك وده واللي رماك
2: ارميه
0: يا عيد
1: خلاص انا عاد ما عندي كلام اقوله
2: خلاص عاد رماهم عيد
0: وزرع عني حصد غيرك هي تمتح انت سقيه ليش ما حن عمرك تسقيه
2: صحيح
0: لان يعني الغيرك مايل
2: غيرك مايل ليش انت تسقي
0: ايوه مايل على غيرك ما عندك انت
1: خلاص أيوة. خلاص روح عنه روح عنه العم عبد الله
0: عنه يعني
1: ايوه روح عنه عن العم عبد الله
0: لا تمتحن تسقي لا تسقي خلاص
1: خلي يابس ما حالك عاد ما حالك
0: حال غيرك الله يحفظكم جميعا
1: الله يسعدك العم
2: شكرا
0: جزيلا
1: في امان الله في امان الله الله يحفظك
0: على الاطاله
1: بالحل بالحل شكرا جزيلا
0: تبارك الرحمن
1: الله يسعدك في امان الله
0: مرحبا
1: مع السلامه تحية للعم عبد الله المشرفي وتحية لكل متابعين إذاعة الشبيبة بمختلف برامجها وأيضا صباح الشبيبة هنا تحية لجروب طبعا سميرة ويارا وأروى أقوى جروب
2: يا سلام
1: الله يحفظكم يا رب
2: الله يحفظكم يا أقوى جروب
1: تحية لكم وعلى 24990000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير
1: صباح الورد وصباح النور وصباح
3: عيد وسهلا برار أخباركم طيبين
1: الحمد لله
2: دامك بخير
3: كيف صباحكم وإن شاء الله مستمعين بالبرنامج الطيب
1: والله إحنا مستمتعين بتواصلكم الدائم أخي ناصر
2: أكيد مشاركاتكم
3: جزاك الله خير معك ناصر محمد زيادي
1: معروف
2: أخونا ناصر محمد زيادي
1: إحنا في بداية
2: بس كأنك مقصر معنا ما ترسل لنا الصور
1: في بداية البرنامج
2: العادة متعودين على الصور
3: بعد ارسلتكم بعض الاوقات حتى الحين الاجواء زينه الحمد لله طيبه
1: بس اليوم ما وصلنا شيء ترى اليوم ما وصلنا شيء
3: ما وصلناكم وصلناكم رسائل صباحيه بس
1: الله يحفظك
3: معلومات عامه ومساهمات
1: جزاك الله الخير اخوي ناصر
3: تحياتي لكم يعني والاخ الوالد عبد الله المشرفي وسعيد الهشامي وصالح الدابي وكل اصدقاء البرنامج ما شاء الله عليهم متواصلين معكم في جميع البرامج ويعقوب السيابي.
2: نعم يوصل سلامك تحياتك إن شاء الله.
3: وناصر شامس البلوشي أبو منصور.
1: الله يحفظهم
3: يعني
1: يا رب.
3: ما شاء الله
1: كل التحية.
3: يعني بتواصل الشباب إنجاح البرنامج جميعا إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى. طيب أخونا ناصر برأيك من أذكى في المفاوضات اليومية الرجل أو المرأة وليش؟
3: والله أكثر شيء متفاوضين أكثر في المرأة والرجل ما يكون قليل ما شاء
2: يا
3: الله.
2: يا سلام.
1: أخوي ناصر أبو محمد يعني أشوفك قبل قلت المرأة وبعدين قلتها
2: قال المرأة
1: وبعدين قال الرجل من زين
2: قال الرجل ما يفاوض
1: يقول لا لا قال الرجل ما قليل يعني أيضا في التفاوض بس صحيح. رجع شوية وعدل كأنك كأنه حد جنبك أبو محمد
3: قال
1: ما حد جنبك
3: لواحد نفسي يعني موجود
1: الله يحفظك يا رب
3: يعني مقادر يعني في البضائع أو حاجة يعني الواحد يعني يدور السعر المناسب
1: صحيح
2: أيوة. فالمرأة يعني
1: فهذه لعبتهن هذه لعبتهن
3: مخماس قال
2: مخماس
3: آخر كم آخر كم
2: آخر كم كم آخر
3: يعني مخماس مع النساء
1: صحيح
2: والله فخلاص أتوقع كل امرأة في داخلها مخماس مخماس صغيرة كذا بداخلها
3: زي المقطع مخماس عشان يعرفون يعني يتذكروش يعني ذاك مستهل شيء.
2: طيب طبعا هذه بخصوص الأسعار أخونا ناصر، لكن في الأشياء الثانية مثلا غير الأسعار مثلا في العمل في المفاوضات مثلا في إبداء الرأي وإقناع الشخص بوجهة نظر، تتوقع من الأذكى الرجل أو المرأة؟
3: والله مثل عمالي يعني سوى يعني مقارنة يكون بين الاثنين يعني لازم يكون تفاهم في أشياء الذي يريد يعني يقرروها لي مثلا لإنشاء منزل أو مشتريات أو تعليم أطفال أو حاجة يكون بين الاثنين تفاهم بين الاثنين.
2: نعم
3: يعني نكون يعني متواصل مع الرجل مع المرأة مشاورا بين الاثنين يعني يمكن هذا شورها يعني أحسن أو الرجل شورها أحسن يكون يعني يقارنوا بعضهم بعض يكون يتفاهموا على الشيء الذي يعني قاصد عليه.
2: أيوة أهم شيء فيلم كاسر
1: يكون في تفاهم أيضا بينهم.
2: أيوة. فيلم كاسر والأسعار نحن الحريم يفوزن.
3: يا عبد الله ما يعرف تروح معه.
1: وهذه أبو محمد.
4: أربعين كم آخر
1: خلاص الوضع مفهوم أبو محمد.
2: لما صار زيرو يتأخذ
3: هو ترى الأسعار يعني مثل الأسواق القديمة التقليدية يعني أول عفوا يعني كانت يعني صحيح يعني فيهن يعني تفاوضات كثيرة. الآن الأسعار يعني المحلات التجارية الكبيرة مسعرة
2: أغلب ثابتة فعلا صح
3: ثابتة. أيوة مثلا قال لك خمسة ريال ما ينقص منها 10 بيسات ومثل الأسواق القديمة التقليدية مثلا سوق نزوة سوق صناو سوق بحلة سوق مطرح جميع أسواق استثمارية يعني أنت أسواق ما شاء الله كانت يعني شيابنا وأهالينا كان في اللي يروح الأسواق يعني مثل ما تعرف مجادل يعني مجادل البضاعة الذي يأخذها والأسعار كانت أول في متناول الأيدي أول علينا ترى شوية أتمنى إن شاء الله تكون أسعار مستمرة في تناول الأيدي
1: بإذن الله تعالى
2: بإذن الله.
3: نعم.
1: ولا ما نحتاج إن لهم خماس تكون موجودة يعني.
3: لا ما يحتاج أضرار عادية تراها زي ما تروح
2: أقولك بداخلنا نحن في كل حرمة داخلها أم خماس صغيرونة الكادر يتكاسر في كل سوق
3: أضرار تروح الخيام في جمعة تجلس هتجادر على آخر الله وآخر كم
2: إذا ما خلينا نفس السعر اللي نحن نباه ما نطلع ترى
3: لا الحمد لله يعني يريد عن الواحد يريد عن البيسة من أقوى الشياب يعني يريد ناقصة بيسة من في البضاعة
2: صح
3: يعني
2: طبعا
3: يعني على حسب يعني قدرة الشخص يعني ناس قادرة ناس ما قادرة حد يعني تنقص المبلغ حد قادر يقول له بخمسة ريال قال أجيب واحد شخص ثاني قال له خمسة ريال قال زيد تنقص شوية
1: صح
3: ظروف ولا حاجة وش على حسب قدرة الشخص
1: بالضبط
2: أيوة
3: صح يعني مراعاة للشخص يعني مراعاة يعني اليومية والاستهلاكية يعني مثلا ما شاء الله متطلبات كثيرة من الفواتير ومن المشتريات من المدارس من كل شيء يعني كل شيء يعني الآن كل شيء مستهلك يعني الواحد يعني أنقص بيسة ويقول يعني لو 100 بيسة ناقصة أفضل أشتري مكان ثاني
2: صحيح
3: يعني
2: فعلا
3: توفر في يعني توفير في الأسعار الثانية.
2: نعم.
3: في البضائع الثانية قصدي.
2: نعم يعطيك العافية.
3: تحياتي لكم إلى جميع أصدقاء البرنامج وكل من يعرف ناصر زيادي. يعني ما شاء الله متواصل معكم مثل ما ذكرت. وعبد الله المشرف ما شاء الله عليه. يعني جميع البرامج معكم إن شاء الله.
2: الله يسعدك.
1: جزاك الله خير أخوي ناصر.
3: تحياتي لكم جميعا. أنا معكم متواصل بس أوقات شوية أشغال وما بس متابعينكم كثير ما شاء الله.
1: جزاك الله الخير أخوي ناصر وإحنا سعيدين أيضا بهذه المتابعة وخليكم دائما كذا وبعدنا ننتظر الصور ننتظر الصور موادي عندنا
3: نصرف عن مشارة مع الأجواء نسمعنا في أجواء ممطرة نصرفكم أمس كان في أمطار على ولاية سناو
1: ما شاء الله
3: توصل بين غزيرة في رياح قوية صارت على حسب ما وصلنا المقاطع التواصل الاجتماعي
1: ما شاء الله
3: أتمنى إن شاء الله يكون ما حد تأثر منها الرياح
2: بإذن الله
1: والله أمطار خير وبركة بإذن الله
3: الحمد لله
1: اللهم آمين
3: جزاك الله خير
1: شكرا جزيلا
3: العفو تحياتي لكم
1: الله يسعدك شكرا جزيلا اخوي ناصر في امان الله

0: بتسعة.
1: تسعة.
0: لا ما بتسعة.
1: تسعة.
0: لا ما بتسعة.
1: تسعة.
0: سليم الأوتوكار عم يسمر بده يمشي. ها
1: احسن.
0: عجبك هيك وهي مشي؟
1: معلش بابا توصلنا بسيارتك.
0: اصلا هذا اللي بدك اياه يا ازعر. قولي
1: شو بك بابا؟
0: القهوة.
1: مكرينة مكرينة مكرينة مكرينة مكرينة مكرينة.
0: يلا تعي نشرب قهوتنا. ما طلوا غير نصف فنجان. يلا بعدين بغلي لحالي. على مهلك.
2: طبعا هذا مشهد من مسلسل يوميات جميل وهناء. اي مزيدان انا ما نسيت
0: اشرب حليب.
3: ذكريات هذا المسلسل.
0: اي نعم سليم.
1: اي بس سليم ما بحب الحليب.
0: شو هالحكي؟
2: خلينا في المفاوضات.
3: سليم شاطر في المفاوضات.
0: بدك تتاخري اليوم.
1: رح احاول اني ما اتاخر. بحاول الساعه 12 اكون هون.
4: نعم ليش كمان.
2: إذن مستمعي الكرام مواصلين معاكم وعلى 24990000 نقول السلام عليكم. صباح شبيبة.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أحلى صباح على أحلى شبيبة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز كيف الحال؟
5: الله بخير. شو أخبارك يا أخت
2: أبرار؟ أبرار معك. ظاهر أنه عبد العزيز بعدك
3: لسه. أنت عزيز نسيتني. كيف نسيتني؟
5: لا معقوله.
2: انا ادور مشاكل. انا ادور على المشاكل. عبد العزيز
5: الثنائي المرح.
2: عبد العزيز انا ادور على المشاكل.
3: هي عاد تبغى عيد تضحك علي ان عبد العزيز نساك؟
5: لا معقوله معقوله. انت الثنائي المرح يا ابرار.
2: الله يحفظك عبد العزيز. طمنا عن اهلنا في قطر.
5: والله قطر يا اقول لك غير الحر والرطوبه.
2: لا هذا في كل مكان.
3: عبد العزيز
2: هذا في كل مكان لكن تواصلكم شويه مخلينا كذا نعيش نسمات بارده وحلوه.
5: انت النسمات بارده. احنا ما عندنا نسمات بارده.
2: احنا ما نقدر لك عبد العزيز خلاص في الكلام.
3: لا لا شكلك شاطر في المفاوضات يا عبد العزيز.
2: عبد العزيز شاطر
3: ذكي ذكي في المفاوضات.
5: انا في المفاوضات ما في حد بيقدر يطوفني.
3: علي علي يحتاج لنا مناظره انا وياك. شو رايك نشوف من بيفوز؟
5: نسترين عليه
3: يا فراس. بنشوف يبان لنا يوم من الايام. ايش رايك؟
5: اوكي انا موجود انت موجوده.
3: خلاص
5: ميدان يا حميدان.
3: خلاص تم تم. طيب اذا عبد العزيز برايك من الاذكى في المفاوضات الرجل او المراه وليش؟
5: والله اعطيك خلاصه الموضوع.
3: يلا
5: المفاوضات تفرض الاكثر ذكاء.
3: طيب
5: واللي تستطيع المزج بين يعني الرجل مرونة والمرأة الذكاء العاطفي.
3: نعم.
5: وعلى حسب يعني المقالات اللي أنا قريتها إن الاثنين كل واحد يكمل الثاني.
2: مكملين.
5: من ناحية الأهل أو من ناحية الزوج.
2: جميل عبد العزيز.
5: والكل لازم يجلس على طاولة المفاوضات.
2: يا سلام
3: طاولة المفاوضات.
2: هي طاولة مفاوضات الرجل المرأة. زين.
5: لا في مفاوضات عائلية في مفاوضات أكيد. زوجية.
2: أها زين.
5: المفاوضات العائلية ممكن تطلع منها سليم. المفاوضات الزوجية
3: يصير خلافات ومنازع وضربات.
2: هذه ما راح تطلع منها.
5: ممكن تطلع بقلاص على راسك ولا تطلع بكرة ولا تطلع.
2: هذه قمة المفاوضات عبد العزيز. قمة المفاوضات هذه أشوف.
5: لا وجبت المفاوضات هاي قلبت مش مفاوضات قلبت
2: خلاص حرب. ما شفايدة عبد العزيز. إذن عبد العزيز أنت تشوف مثلا الرجل أو المرأة؟
5: والله أنا نظرتي نفس ما أرسلت لك في
2: قرأنا رسالتك
3: الواتساب. نعم
5: بس الكل يكمل الثاني.
2: مكملين لبعض يعني.
3: مكملين لبعض يعطيك العافية.
5: مكملين لبعض. فما في شيء اسمه والله المرأة أذكى في المفاوضات ولا الرجل أذكى في المفاوضات.
3: نعم.
5: الكل يكمل الثاني
3: أكيد سواء الرجل أو المرأة. فيعطيك العافية وشكرين لك مشاركتك عبد العزيز وتحياتي لأهالينا في قطر.
5: وين الوعد قلت لي بالدين ما جيت يا أبرار.
3: كيف؟
5: حتى يعني يقول لي أنا باتي ما بيجي.
2: أنا يعني قصده نروح قطر.
3: ليش ما ني قطر؟
2: ليش ما نروح قطر؟ جاي عبد العزيز إن شاء الله بس تشوفنا شوي.
3: أنا حس قطر حالاتي في الشتاء يا عبد العزيز.
2: هي وصباح الشبيبة اللي من يعني
6: يكون الحين اللي يبي ياخذ ساونا مزايا يجي قبل
3: الحين وقت الصيف.
6: وقت الصيف في الظهر شمس تسلق تلك وبالليل الرطوبة. يعني الواحد اللي يبي يجلس في بعض الفنادق الاستقبال حاليا أصبحت ما فيها ولا شيء، ما فيها ولا حد. الكل يحب إنه يكون داخل في تكييف.
3: نعم صحيح.
2: يلا أكيد في أماكن هناك في الصيف يعني يرتادها السياح يعني والزوار كذا.
6: مثلا عندك الديوان مكيفة.
3: أيوة.
6: في بعض الشوارع في سقوقف أصبحت تكييف.
3: يسوون تكييف صح، شفت أنا في قطر. الله يحفظكم يا رب وإن شاء الله بإذن الله تعليكم لنا إياه.
6: يعني حاليا كل الكل يفضل القهاوي يفضل المولع.
3: صحيح.
6: لأن البرودة من ناحية البرودة. أما يعني سقوقف الحلو النزيه في الشتاء.
3: أيوة سقوقف حالاته في الشتاء.
6: إيه الآن يعني. حتى لو الواحد راح يقعد يتجاوز تقواقب ما يتحمل.
3: أكيد ما حد يتحمل الحرارة. الرطوبة.
6: لأن أكيد. حتى المكيف حتى رغم إن في مكيفات صحراوية لكن ما تفيد. يعني المكيف الصحراوي بكل 10 دقائق أو 20 دقيقة تجيب له ماي باردة وتجيب له ثلج.
3: أيوة. يعني
6: يعطيك برودة.
3: أكيد.
6: أما إذا بدون برودة يعني حتى صارت أصبح كل الأشخاص يفضلون يعني حالياً الصغيرة أصبحت فاضية ما فيها حد إلا ما راح نرد إلا 3 ولا 2 3 هذا اللي يحبون الأماكن المفتوحة. أما الآن الكل صار يتمشى في المولات.
3: نعم الحين أغلبية متجه للمولات صحيح.
6: عندي حديقة الجوان مثلاً، حديقة الجوان مكيفة الشارع الكريستالي بتكون شفتي أبرار.
3: يمكن صح ما والله ما أعرف يعني أنا أشوف وايد معالم في قطر لكن ما أعرف اسمهم. أعرف بس سوق واقف أكثر شيء. بس إن شاء الله يكون بين يكون زيارة لنا
6: لا بإذن الله. لا لا لا لا أزعل منك أنا أحد ما يعرف الباندا مول.
3: والله أنا ما
2: يعني أنا ما أعرف عبد العزيز إن شاء الله تعالى
3: كيف وأنت عارف أكثر على هذا المول وعلى المولات الثانية المولات القطرية بإذن الله.
2: الله يسعدك يا عبد العزيز. شكرا.
6: الله يسعدك.
2: في أمان الله. مع السلامة.
3: إذن مستمعينا إعلان وبعدها إن شاء الله راح نرجع لاتصالاتكم ولمشاركاتكم.
7: شبابة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي. سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om شبابة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي. شبابة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: رجعنا لكم متابعينا ومستمعي برنامج صباح الشبيبة، وعلى 2499000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا أهلا وسهلا
3: أخوي عيد، مبارك طيب.
2: حياك الله أخي مراد، كيف حالك؟
3: الحمد لله، شخبارك طيب؟
2: كيف صحتكم؟ إن شاء الله طيبين بخير.
3: شكرا الله وحييك وصباح عليك وعلى طاقم العمل وعلى مستمعين شبيبة في أم حقيقة.
2: الله يسعدك، الله يسعدك.
4: صباحك خير وصباحك سعادة أخوي مراد.
3: يا مرحبا بكم.
2: من وين الحين تكلمنا يا مراد؟
3: والله أنا خلاص وصلت الدوام وكنت أنتظرك، يعني أنا في السيارة جالس ترى، على فكرة
2: جالس تستمع لبرنامج صباح شبيبة من السيارة.
3: نعم، بتتصل وسلم عليكم لأن فترة طويلة جدا ما اتصلت، يعني ما تكلمت معك كذي مباشرة يعني على
2: الهواء. الله يسعدك يا أخي مراد،
3: ذكريات أيام الماضي.
2: الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. أنا سعيد أنك بسمع صوتك.
3: وأنا أسعد حقيقة. نعم، وأنا أسعد، بارك الله فيك أخوي عيد، الله يسلمك يا أستاذي، بارك الله فيك.
2: موضوع الحلقة عرفته من أذكى في المفاوضات، الرجل أم المرأة؟
3: أنا راح أختصر، يعني موضوعكم اليوم جميل، أنا يعني عجبني حقيقة. من أذكى في المفاوضات بين الرجل والمرأة، صح ولا لا؟
2: أيوة صحيح.
3: أنا نعم،
2: من وجهة نظرك أنت مراد، يعني من فيهم؟
3: أنا من وجهة نظري يعني ما أشوف إنه مثلاً، لكن يعني لا يوجد بين ال يعني المرأة أذكى أو الرجل أذكى، أنا أشوف الاثنين متقاربين في التفاوض.
4: يعني
3: نعم، أنا أشوفهم متقاربين في التفاوض أبد. يعني أبسط المثال، مثلاً المرأة إذا تشتغل مثلاً على سبيل المثال في شركة كبيرة أو في دائرة حكومية مثلاً، صار في اجتماع مثلاً، طبعاً المرأة لها عندما تتفاوض مع الرجال طبعا في تتفاوض كأنها رجل، لاني انا حضرت في اجتماعات وشفت المرأة لما تتفاوض مع الرجال، لما تقعد مع الرجال، النساء تفاوضها نفس الرجل.
4: صحيح فعلا.
3: نعم، شخصيتها نفس الرجل، فمتقاربين حتى في التفاوض متقاربين، وايضا في امور كثيرة ايضا في متقاربين ايضا في التجارة مثلا، تقدر نقول التجارة. صحيح. الآن المرأة تعمل تجارة نفس الرجل، والرجل يعمل تجارة، يعني في تقارب، يعني ما في دراسات الأخيرة تقول عن في التفاوض والتفوق، لا أنا أشوف الاثنين في رأيي في تقارب جدا بينهم،
4: يعني متساوين، يعني في التفاوض
3: متساوين.
2: ومثل ما قلت يعني
3: على فكرة يعتمد على أسلوب التفاوض بين الرجل والمرأة.
2: جميل جميل. نعم، اللي هي مثلا من الشخصية والتجربة وأيضا من الموقف، على حسب الموقف
3: بالضبط، على حسب. نعم يعتمد على حسب، قد يكون هناك طبعا في الحياة في سلبيات في إيجابيات وإلى آخره، ولكن برأيي أنا أشوف أنه بين الرجل والمرأة في تقارب في التفاوض وإلى آخره. نعم،
2: الله يسعدك يا مراد، سعيدين بسمع صوتك.
3: على هذا يعني اللقاء الجميل حقيقة، وإن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني أنا أشارككم بين فترة وفترة بإذن الله
4: تعالى. إن شاء الله تكون مشاركات مستمرة بإذن الله تعالى يا مراد.
3: بإذن الله مشكورين على تحت هذا الفرصة. بارك الله فيكم، شكرا، يومكم جميل.
2: في أمان الله. الله يعطيك العافية الغالي. شكرا.
3: الله يعافيك يا رب، استم غالي.
2: في أمان الله. مع السلامة. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
5: صباح، أول شيء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخيرات والمسرات. يا مرحبا.
4: يا مرحبا أحمد أبو علي. أهلا مرحبا يا نادر
5: أحمد، إيش أخباركم؟ كيف الصحة؟
4: شو كيف ترحيب؟
5: أنا كتبت بيتين على كلام العم اللي متصل قبل، عجبتني كلماته اللي قال.
2: العم عبد الله
5: على السريع.
2: زين، نسمع.
4: يلا نسمع.
5: بعدين في عندي ملاحظة بأمانة الله، يعني
2: تفضل.
5: أنا دائما أتصل، وهذا الإنسان عيد ملبق ما شاء الله عليه طوال.

0: حتى ما يواحر ننتزف
1: واليوم
0: طول يوم يمكن 20 مرة اتصل يا أخي ما حد شال الخط.
2: وبعد تصدق أحمد حتى في واحد اسمه سالم
1: أحمد
2: يقول
1: ترى الخطوط مشغولة يعني الخطوط أيوة. مشغولة إيش نسوي؟
2: شوف أحمد كل مرة تصل كل مرة تصل
0: مل بطعيد
2: لأن اليوم يوم وايد اتصالات يا أخوي أحمد.
1: أحمد أول ما نشوف الأرقام إحنا أكيد مباشرة نرد
2: بالضبط زين؟ صحيح
1: يمكن في الوقت هذاك اللي أنت تتصل فيه أكيد كان مع يعني الخطوط مشغولة
0: ما آخر مرة هالمرة
2: هالمرة مسامح يا عيد مرة جاي ما بيعدي حالك أحمد.
1: شفتي يا أبرار شفتي كيف المفاوضات مع الرجل
2: هذا ما شوف المفاوضة على طول مش على النتيجة إنه آخر مرة
0: لا تعودوها مرة ثانية
1: خلاص إن شاء الله حاضرين.
0: أنا بقول بيتين عجبني البيتين اللي ذكرها الرجال
1: نسمع
2: خلاص هات
0: يقول اللي يبيعك بيعه واللي يشتريك شريه واللي يودك وده صاحبه وغليه واللي تخلى طبه أها وتسأل فيه درب انت جيبه ترده لا تذكره وتطريه تراه اللي معزه عيب إن شراء تجيه شايف نفسه صده والقرش هذا هنيه لاقاه وقت الشده بنعلم الراويه السيف له بنحده بنكسبه وننهيه ولو جانا بعد بمده وبالعذر ناطق فيه بعدين بخبركم هذا عالي
1: شيء. أقول لا
2: سلام يا سلام.
1: كمل قول وطرشولة.
2: وطرشولة. مقصودة مقصودة.
0: شط الأخير شيء قوي.
1: زين أحمد.
0: حياكم الله.
1: الله يحفظك يا رب ها. من أبكى.
0: بخصوص موضوع الحلقة.
1: إيه في المفاوضات.
0: في المفاوضات. إذا جينا الأسواق طبعا الحريم ما شاء الله رقم واحد.
2: أيوة.
0: مسكتات ما شاء الله عليه ما يحتاج حنشوفهم في الأسواق
1: عادي برار ممكن يسكت اليوم
0: يعني هذا يعني هذا ملعبهم متخصصات
2: نعم
0: يعني الرجال نادر استثناءات بسيطة لكن في جوانب الحياة الأخرى مثل ما ذكرت وذكر الأخ قبل المتصل يعتمد على حسب كفاءة الشخص والقدرات والمهارات
1: أكيد
0: أما في الأسواق غالبا الرجال نوعا ما يعني بعض يعني الرجال عندهم هالميزة ولكن الميزة الغالبة عند النساء في الأسواق بحكم إنه جوهن وحكم إنه الرجال ممكن صح. يستحي وكذا خاصة في الأمور اللي يعني ممكن الحريم يشترنها وكذا فالرجال شوي يكون منعزل نوعا ما إلا في حالات معينة
1: صحيح
0: لكن في الجوانب الثانية يعتمد على المهارات وهذا صفة في كل إنسان منا يعني تحصل كل إنسان عنده جانب قوي فيه ومن ضمن المهارات جانب التسويق والتسويق يعني مش أي واحد ينجح فيه
2: بالضبط
0: لابد الواحد عنده الرغبة عنده المهارة درس كيفية التسويق وهذا علم وكل من اجتهد فيه نجح سواء كان مرأة ولا رجل
2: صحيح طيب نعم. أخوي أحمد أنا بسألك سؤال الحين أنت يوم تبى شيء مهم وايد وايد مهم تباه هل تطلبه بشكل مباشر بوضوح ولا تقعد تختار كي تنتقي كلماتك وتختار كذا كلمات وتطلب الطلب يعني طريقة غير مباشرة
0: لا إذا أريد الشيء يعتمد ترى الحين إذا كان الشيء واضح ومعروف سعره وكذا ليش بعد ما أدخل بطريقة يمين ويسار بطلبه مباشرة
2: ايوه
0: ولا قصدك انت من جانب التفاوض
2: لا يعني ما بس الاسعار انك بشكل
1: أحمد
2: عام
1: احمد من الاخر من الاخير انك ما فيك بار تجلس تقعد
2: يعني بشكل عام يوم تبى تطلب شيء مهم مثلا مثلا خلينا نقول شيء في العمل مثلا تطلب الشيء بشكل مباشر ولا تنتقي كلماتك تختار كلمات تطلب الطلب بطريقه غير مباشره
0: لا اذا انا محتاج له شيء بطلبه مباشر بس مباشرة. الطلب يكون بطريقه المعتاد الطيبة
1: ما بالطريقة المنمقة يعني أحمد
0: وليش منمقة ما يحتاج المنمقة ترى هي الأسلوب العادي المحترم
1: ترى اللي أمامك الشخص اللي أمامك إيش محتاج كيف نوعية التفاوض اللي مع بتكون يعني
0: لا ترى إذا كان الشيء هذا متاح أما إذا كان غير متاح لأي شخص فأكيد في هالحالة بتاخذ الجانب اللي تذكروه لكن إذا شيء متاح والشيء يعني متيسر وموجود وعادة تطلبه فبدخل بطريقة مباشرة
2: أيوة
1: مباشرة.
0: يعني إذا كان الطلب اللي تقصدوه أنتو يعني ما أي إنسان يحصله وأنت تريد تحصله فأكيد بتدخل في هالجانب عاد
1: على حسب مختلف. الموقف أو الموضوع
2: أيوة
0: أي طبعا بالضبط
1: أنزين هنا عبد العزيز يسلم عليك ويقول لك أنه اتصل قبلك ترى اليوم
2: سباقك اليوم عبد العزيز سباقك.
1: العبد الله من قطر
0: وصحيح اتصل
2: قبلك أيوة
1: عشان كذا عيد كان ما يرد
0: انا شوف انا اصلا ما مستحيل عبد العزيز يسبقني في الاتصال، لكن اليوم انا كنت مشغول حقيقه الحين راجع البيت قبل شويه.
1: عبد العزيز
0: لو كنت فاضي من عبد العزيز
1: عبد العزيز
2: عبد الله
1: عبد العزيز هو اللي سمعك.
0: ها يا استاذ عيد احنا مسوي لنا مشاكل في البث عندك هناك لو تكون زين.
1: الله يسعدك يا عيد، احنا سعيدين اكيد بمتابعتكم احمد وتفاعلكم مع مواضيع الحلقه. شكرا،
0: جزاك الله خير، مع السلامه.
1: في امان الله يا احمد، في امان الله،
0: حياك الله.
1: تحية لكل اللي يتابعونا طبعا على منصات الشبيبة المرية، اليوتيوب وأيضا منصة إكس وعلى مواقع التواصل، وإحنا سعيدين سواء كان برسائلكم أيضا اللي هي على رقم الواتساب على 94777975. معنا رسائل
2: بس لازم تقرأ.
1: نروح لفقرتنا، فقرة اللي هي
2: وش رأيك نروح على الرسائل، لأن سعد يقول اقروا رسالتي، اقروا رسالتي.
1: سعد شكله في الطريق،
2: فنحن يبي يسمع. بالضبط، فنحن أكيد كله للمستمعين في مشاركات وصلتنا سواء كان على الواتساب أو أيضا على الاتصالات. كذلك سالم يقول أنا اتصل ما تردون.
1: فإذا من اللي قال
2: سالم؟
1: سالم
2: أيوة، فأنا أتوقع لأن الخط مشغول، لأن ما شاء الله اليوم اتصالات كثيرة.
1: الله يحفظكم يا رب، وإحنا أكيد نسعد بهذا، يعني نقول بهذا الزخم
2: أكيد بهذا التفاعل.
1: التفاعل طبعا. صباح الخير، سيسخر الله لك القوة من حيث لا تعلم، ستنزل الطمأنينة على قلبك وتفتح أبواب الخير في وجهك، وأنت الذي لطالما كنت تبحث عن النور ولا تجده، إن الله لن يخذلك ولن يعسر الطريق لك إلا ليعوضك، إنه أحن من نفسك عليك، فلا يمتلك الحزن قلبك، فعوض الله حين يأتي سيبهرك. هذه الرسالة وصلتنا من هدى اليعربي، وتوجه تحية أيضا لكبرار وأيضا لعاهد ولجميع المستمعين.
2: هدى اليعربي من جمعية النور للمكفوفين، تحياتي لك ولجميع العاملين في جمعية النور للمكفوفين.
1: أكيد هذه تحياتنا من صباح الشبيبة. سامي العبدلي يقول يعتمد على شخصية الشخص وكيف يستخدم عقله وذكاءه. شكرا يا سامي. صحيح، أيوة. على حسب الموقف أيضا.
2: بالضبط.
1: وهذه أيضا رسالة من نقول فهد أبو فهر، بما أن الموضوع اليوم عن الذكاء بين الرجل والنساء، من فيهم أذكى في المفاوضات، لا يعتمد الذكاء في المفاوضات على الجنس بل على المهارات الفردية والذكاء العاطفي وحسن الإعداد، أحدهما ليس أذكى من الآخر، الكفاءة تعتمد على الأسلوب والشخص للجنس. شكرا لك يا فهد،
2: يعطيك العافية.
1: تحياتنا لك يا أبو فهر. والعم سعيد طبعا يسلم عليكم.
2: الله يسلمك، سلام
1: عليك العم سعيد، سلام على المتابعين والمستمعين. وطبعا ذكر رسالة هنا، تحياتنا لك العم سعيد، وذكرنا طبعا من خلال الصور اللي كان يرسلهن.
2: نعم،
1: من المزرعة الجميلة، الله يعطيك العافية. سعد يقول وصلنا
2: سعد. سعد الحين نقرأ رسالتك يا سعد.
1: سعد يا سعد تسمعني يا سعد؟
2: موجود سعد.
1: يقول سعد تتساوى قدرات الرجال والنساء بشكل عام في معدلات الذكاء والكفاءة، ولا توجد أفضلية مطلقة لأحدهما على الآخر في المفاوضات اليومية، تعتمد مهارة التفاوض على الأسلوب الفردي. لا تنسى عيد وأبرار أغنية
2: تامر حسني ارجع لي
1: قلبي.
2: أو
1: ارجع لي، هي ارجع لي.
2: أيوه.
1: حاضرين يا سعد، وتوصل بالسلامة إن شاء الله لمشاورك ودروبك بإذن الله تعالى. وهذا أيضا رسالة من حمدان الرديني، بس راح نقرأها على ختام طبعا، في ختام الحلقة. احنا وصلنا لختام
2: حلقتنا اليوم، وصلنا لختام الحلقة. نعم
1: أبرار، اليوم حتى في فقرة الصباحية اللي هي الصحية ما لحقنا من الاتصالات،
2: نقولي باكر نقولي باكر.
1: وصلنا إلى ختام الحلقة أبرار. متابعينا وين ما كنتوا، وين ما كانت مشاويركم الصباحية، أتمنى لكم إن شاء الله دروب السلامة. شكرا للي طبعا تابعنا من خلال منصات التواصل الخاصة بالشبيبة على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن اللي تابعنا طبعا على ترددات أيضا إذاعة الشبيبة، ومن اللي سمعنا صوته ومن اللي أرسل، تحياتنا لكم. احنا في نهاية طبعا وفي ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة،
2: أكيد طبعا يعني في النهاية نحن وصلنا أن كل واحد فينا عنده أسلوب الخاص، والذكاء الحقيقي هو أن نحن نعرف متى نستخدم هذا الأسلوب وكيف نطوره مستمعينا. فيعني لا تخاف من أنك تطلب حقك، ولا تعتقد أن الهدوء يعني الضعف، ولا أن الحزم يعني عن القسوة، فأحيانا كلمة هادئة في الوقت المناسب أقوى من نقاش طويل، وأحيانا كذلك الاستماع للطرف الآخر يكون أهم من كثرة الكلام. والحين عيد بيقول هذا الكلام.
1: في رسالة هنا في نفس الموضوع،
2: في بعد هذا الكلام اللي أنت بتقوله.
1: يعني لازم هذا هذا من ضمن المفاوضات يا جماعه الخير.
2: شفتوا كيف انا شاطره في التفاوض يا جماعه؟
1: وخلاص انا ملزوم علي اني اقرا. وفي النهايه مستمعينا، المفاوض الناجح ما هو؟ الشخص اللي يخرج من كل نقاش منتصر، انما الشخص اللي يعرف كيف يحافظ على حقه ويحترم الطرف الثاني ويخرج من الموقف وهو راضي عن الطريقه اللي تعامل بها. خلونا دائما نذكر مستمعين الكرام الاختلاف بيننا ما هو سبب للصراع، بل فرصة نفهم فيها بعض أكثر، نتعلم كيف نتواصل بطريقة أفضل. والختام مع حمدان أيضا يقول: مهما بلغت المرأة أعلى مراتب الذكاء والدبلوماسية في تفاوضها، ومهما ملك الرجل من الحسم والقدرة على إدارة الموقف، سيبقى التفوق المكتمل مرهون بوجودهم معا، فبراعة أحدهما ليست بديلا عن الآخر، بل هي نصف القوة التي لا تكتمل ولا تؤتي نتائجها إلا بالنصف الثاني. لذلك ستبقى المرأة هي السند الأوفى والعمود الذي يستند عليه الرجل في أعتى أوقاته، هي الدفء الذي يرمي من انكساراته، السلام، واليد الحنونة التي تأخذ بيده كلما أثقلت الحياة كاهلة لتمنح القوة والأمان، وتبقى دائما ملجأه الثابت ووطنه الأمان، وطنه الأمن في كل الأوقات. شكرا لك يا حمدان بهذا الرسالة. مستمعينا نلقاكم إن شاء الله بكرة. تحياتي عيد الخويطري، أبرار المشيفري، وأيضا عاهد الزرقالي، في أمان الله.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

استخدام كل آمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائماً من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليه

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ

0: من قلب الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، صبح عليكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكابتن الذي يأتي عبر أثير الشبيبة. طبعا مثل ما تعرفون أنه احنا في برنامجنا نستعرض وتسليط الضوء دائما على اللعبة الشعبية الأولى اللي هي كرة القدم، لكن أكيد عندما تكون هناك أحداث رياضية أخرى وأيضا عندما تكون هناك بطولات أو مسابقات بكل تأكيد احنا دائما نعرج على هذه المواضيع. ما أريد أطيل عليكم، طبعا معكم هيثم خليل في الإعداد والتقديم وأيضا برفقة زميلي المخرج الشاب عاهد الزجالي خلف المكسر. مثل ما اعتدتم أنه نبدأ أكيد الفقرة الأولى اللي هي فقرة طبعا مانشيت، وأريد الآن نطالع المانشيت الأول. المانشيت الأول طبعا المانشيت الأول في برنامجنا لهذا اليوم اللي تابعنا عبر إكس، نستعرض اللجنة الأولمبية اللي حتشارك في 10 رياضات في دورة الألعاب الأسيوية التي ستقام في اليابان، والألعاب اللي دائما طبعا تتألق في المشاركات الخارجية واللي مثل كرة الطائرة الشاطئية. طبعا احنا دائما نشوف هذه الألعاب والمنتخبات العمانية تقدم مستويات كبيرة، بالإضافة إلى رياضات مثل ألعاب القوة والتايكواندو والرماية والهوكي والغولف والمبارزة والكريكت ورفع الأثقال والإبحار الشراعي طبعا، بالإضافة إلى كرة الطائرة الشاطئية. اللي بعده يا عاهد، اللي بعده طبعا مثل ما تعرفون أنه دوري جندال على الأبواب، الشبيبة انفردت بهذا الموضوع، انتقالات وتجديد عقود في حراك الأندية قبل انطلاقة الدوري. ومثل ما يعرف جمهورنا الرياضي نادي الشيب هو البطل، وكل فريق أجرى طبعا من الأندية المشاركة معظمها أجرى مباريات تحضيرية. نادي النهضة خارج سلطنة عمان في الفجيرة ولعب عدة مباريات، وأيضا مثل ما نعرف أنه دائما حراك هناك في المدربين وتغييرات، ونتمنى التوفيق طبعا لفرقنا كلها في دوري جندال. اللي بعده يا عاهد، اللي بعده بطولات الأندية الأسيوية طبعا انطلقت الثلاثاء المسابقات الأسيوية، ويوم أمس يمكن فاز نادي بختكور الأوزبكي على فريق الحسين الأردني بنتيجة كبيرة، وهناك أيضا مباريات. ومثل أيضا ما نعرف جميعا أنه نادي الشيب والنهضة سيمثلون سلطنة عمان ويترقبون القرعة يوم 18 بالتوفيق لممثلي السلطنة في هذه البطولة. اللي بعده يا عاهد، اللي بعده فوز اللاعب الناشئ المتألق يوسف عزان الرمحي، توج بذهبية البطولة الدولية للفئات العمرية للغولف في كازاخستان. يقول لك عندنا المثل أنه الابن يسير على خطى أبيه أو فرخ الوزع عوام. طبعا يوسف لاعب ناشئ في لعبة الغولف مميز جدا، يسير بخطى ثابتة على والده لاعبنا المعروف ولاعب المنتخب عزان الرمحي طبعا، اللي حقق بطولات ونتائج كبيرة في المسابقات الخارجية. تحية للكابتن عزان ولنجلة يوسف. نعم يا عاهد، هذا الظاهر كان آخر بوست. طبعا عاهد أكيد يعني اللي يتابع برنامج الكابتن وأيضا اللي يعرف عاهد أنه عاهد مختص برياضة المحركات المجازفة السيارات الخطورة. وعاهد اليوم طبعا في كأس السوبر بين أستون فيلا الإنجليزي ونادي باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا في كأس السوبر الليلة الساعة 11 بتوقيت سلطنة عمان. طبعا عاهد أكيد بيتابع المباراة. اليوم عندنا ضيفة استثنائية قبل أن نشاهدها وهي كانت بعيدة وإحنا تواصلنا معها واستجابت. ضيفة منذ نعومة أظفارها هي خلف الميكروفون. طبعا أنا ما أريد أفسد عليكم الآن حتستمعوا لها بعيدة وقربناها لكم اليوم بالكابتن. إحنا بالكابتن ضيوفنا كلهم ضيوف ما شاء الله يعني مميزين في المهنة التي يمتهنونها سواء كانوا رياضيين لاعبين مذيعين معلقين كلهم أبناء سلطنة عمان اللي شرفوا سلطنة عمان في المحافل الخارجية كل واحد في مهنته وفي مجاله. طبعا الترحيب بزميلة المهنة اللي حتتعرفون عليها بعد شوية اللي تنقلت بين عدة فضائيات ومثلت سلطنة عمان خير تمثيل وهي التي ابتدأت بعمر 7 سنوات فقط. يعني تخيلوا أنتوا 7 سنوات خلف الميكروفون. اليوم أنا أشعر بالرهبة وأنا أشوفها أمامي جالسة لأنه عادة عندما تحاور مذيع أو مذيعة طبعا هذه بالفترة الأخيرة بالكابتن حتى لا يزعلون علينا أيضا الجنس الآخر أنه دائما نستضيفهم. استضافينا الدكتورة فاطمة الفزارية في حلقات سابقة وتحدثت عن الرياضة بصورة عامة وأيضا هبة الناعبية اللي كانت رئيسة بعثة منتخب سلطنة عمان لكرة السلة وغيرها من الأسماء المعروفة. طبعا ترعرعت ضيفتنا في كنف عائلة إعلامية وتتلمذت على يد أساتذة ومنهم والدها الراحل الأستاذ غازي الزجالي. طبعا كل زملائنا يعرفون هذا الاسم الكبير في مجال الإعلام. نرحب بضيفتنا الأستاذة القديرة ما أريد أكبرها يعني هي بعدها شابة طبعا لكن أكيد لأنه عملت في أكثر من محطة تهال الزجالي. صباح الخير.
2: صباح النور والسرور. شكرا جزيلا أول شيء على الاستضافة وعلى هذه المقدمة اللطيفة. أستاذ هيثم يعني أنت من الشخصيات العزيزة كثير علي بشكل شخصي ومعزتك تأتي من محبة الوالد رحمة الله عليه لك. يعني أنت كنت من الشخصيات اللي دائما ما كنت أسمع الوالد يثني عليها.
1: الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. طبعا أنا ما أريد يعني إذا تحدث عن الوالد رحمه الله وأنا أكثر من مرة خبرتك ابتهال أنه أعطاني نصيحة في بدايتي وللأسف ما أخذت بيها.
2: أنت خبرتني عن هالنصيحة كثير بس إلى الآن ما اعترفت إيش هي بس أنا أكيدة أنها نصيحة قيمة لأنه هو دائما كان حديثه درر.
1: أكيد رحمه الله يعني الله يرحمه ومثواه الجنة ويصبر كل محبي وكل اللي عملوا معه.
2: الحمد لله على الصيت الطيب والأثر الطيب اللي تركه.
1: عموما أستاذ ابتهال
2: يعني بدون أستاذة
1: لا أرجوك لأن أنا
2: لا
1: أنا شوفي
2: ابتهال
1: لا
2: نتفق كذا من البداية.
1: اسمحي لي أنت عملتي في مجالات عديدة طبعا اليوم نتناول الجانب الرياضي أكيد لأن برنامجنا رياضي. نعم. وأنت عملتي في هذا الجانب والمجال أشوفك ما زلت أنه أنت ذيك ابتهال الصغيرة. طبعاً ما أريد أكبر نفسي وأكبرك أيضاً. اليوم ما شاء الله عليك ابتهال عندها أسرة وأم وزوجة مثالية وعمانية يعني من اعتزازي بالنساء العمانيات اللي أفتخر بهن أنه ارتبطت بشريكة حياتي اللي هي مواطنة عمانية وهذا فخر إلي. فلذلك أعرف حجم التضحيات وحجم إنه الفتاة العمانية والمرأة العمانية هي دائما في الصدارة في عملها، في منجزها اللي تحققه، في تحدياتها الصعبة اللي تواجهها. اليوم ابتهال أنت بعيدة، أنا أريد أبدأ طبعا بالبداية كما أنت ليفو سافابيا
2: سافابيا مغسي
1: إلى عربيتي تجيدين اللغة الفرنسية؟
2: لا أجيد، هذه شوية قوية يعني أفهم، درست اللغة الفرنسية. شوف أنا بخبرك، أنا من وأنا صغيرة عندي هوس بالعلم، أحب أتعلم شيء جديد. وهذا الشيء أيضا أنا اكتسبته من الوالد. كنت كل صيف لازم أتعلم شيء جديد، لغة جديدة، مهارة جديدة. يعني أوبشن أنه أنت جالس فاضي ما عندك شيء، هذا ما كان موجود في بيتنا. وهذا الشيء طبعا ساهم بشكل كبير في نشأتي، وأحاول أن هذا الشيء كمان أنقله لبناتي الله يحفظهم. لكن المشتتات اللي موجودة حاليا تخلي المهمة أصعب على الأمهات الآن.
1: أكيد.
2: فنعم درست لغة فرنسية، دخلت درست أسباني، لغة إشارة أيضا تعلمت في فترة من الفترات. هو الفكرة أنه حب الاطلاع، وأيضا كان عندي هوس جدا كبير بالموسيقى. فكنت
1: يعني
2: كل سنة
1: ما شاء الله متعددة الهوايات
2: الحمد لله.
1: طبعا أنا بالمناسبة أنا دائما يعني المذيع دائما ما يعطي مجال للآخر.
2: لا خلاص
1: على فكرة، لا اسمحي لي، فأنا اليوم حكون بدور يعني أصمت في كثير من الحالات، لأن أنت خلف الميكروفون ومذيعة وابتدأتي.
2: على فكرة أبغى أخبرك شيء، أبغى أخبرك شيء، أنا اليوم وأنا جاية كنت أعاهد نفسي أني أنا أنسى أني أنا مذيعة اليوم، لأنه فعلا كلامك صحيح، لما المذيع يعمل مقابلة فجأة يأخذ دور المستضيف مش الضيف. فأنا اليوم مقررة وأنا على يقين أنه أنا إن شاء الله راح أكون ضيفة مثالية إن شاء الله.
1: طبعا أولا أشكرك على تلبية الدعوة والحضور، وأيضا
2: شكرا على الدعوة.
1: لا جيتي وأنت منزوية مختفية بعيدة، جمهورك ومتابعيك واللي يعرفون ابتهال واللي يتابعوها يعني جمهور ليس فقط في سلطنة عمان، خارج سلطنة عمان بحكم عملك السابق، وين أنت؟
2: أنا والله موجودة.
1: وين؟
2: شوف كلمة مختفية أنا أشوفها شوية يعني ما تصف الوضع بشكل دقيق. زمان ربما صح كنت نشيطة أكثر، كان ظهوري إعلاميا على منصات كثيرة ومحطات كثيرة كان متتالي بشكل الناس ما تلحق تنسى ابتهال إلا تشوفها في برنامج آخر. وهذا الشيء كان لأنه في هذاك الوقت أنت إذا ما عندك برنامج في التلفزيون أو في الإذاعة أنت ما موجود. فكان دائما في هذا الصراع أنه أنا لازم أكون على الخارطة البرامجية عشان أكون موجودة.
1: طبعا ولازم المذيع أو مقدم البرامج، طبعا أنا هنا في حلقات سابقة استضفت زملاء معلقين ومذيعين أيضا رياضيين، أكيد لأن برنامجنا رياضي، ومحللين، ويعني كثير من الشخصيات اللي نفتخر بها الشخصيات العمانية، وأيضا عندنا دائما ضيوف من خارج سلطنة عمان من الأسماء البارزة في المجال الرياضي. ابتهال اتفاجأتيني وإحنا ندردش خلف الكواليس أنه طبعا اللي تابع قناة عمان الرياضية ما زال هناك برنامج اسمه الحدث، لكن فاجأتيني أنه أنت كنتي صاحبة الفكرة. من كان البرنامج الثاني؟
2: صحيح
1: قبل ما تصير القناة العمان الرياضية، واللي إحنا لله الحمد أنا أفتخر أنه شريك في البرنامج الثاني وفي قناة عمان الرياضية على مدار سنوات مع زملاء عدة محترمين وأعطونا الفرصة وبخبرتهم أيضا استفدنا منهم. نعم، فأنت كنت وراء هذه الفكرة، واليوم برنامج الحدث ما زال.
2: أنا كل ما أشوف أنه ما زال شغال أقول والله الحمد لله، يعني في بصمة تركتها وما زالت موجودة.
1: ممكن تعطين فكرة للجيل الجديد، خلينا نقول المستمعين؟
2: والله أنت فاجأتني صراحة، رحت على طول على برنامج محدد.
1: ما هو البرنامج استمراره طيل هذه السنوات، يعني أنه برنامج مميز أكيد.
2: شوف أنا وعود بالله من كلمة أنا الحمد لله كنت يعني من مؤسسين القناة الرياضية في سلطنة عمان أيامها، كان
1: اسمه البرنامج الثاني.
2: نعم. إيه لا كان اسمه البرنامج الثاني.
1: نعم.
2: وقت تأسيسه
1: صحيح.
2: ويعني مثل ما أنت تعرف وأكيد يعني عدد كبير من المهتمين بالرياضة يعرفوا إنه أنا قبل انضمامي للبرنامج الثاني هنا في سلطنة عمان،
1: نعم،
2: كنت أشتغل في محطة رياضية متخصصة في الرياضة في الدوحة، وتم استدعائي.
1: بس ممكن استوعب مونتي أيضا، قلنا المذيع دائما يأخذ بعجلة وهذه المحطات هذه مهمة. يعني أنت بديتي بالرياضة، تقديم البرامج الرياضية خارج سلطنة عمان.
2: بالضبط.
1: قناة الدوري والكاس.
2: بالضبط.
1: القطرية.
2: نعم نعم.
1: اللي هي طبعا أكيد كل أنت تمثلين سلطنة عمان.
2: صحيح.
1: وهذا يعني وخير تمثيل، وهذا شيء منجز كبير. إحنا حتى بالنسبة للرياضة النسوية، عندما نسلط الضوء عليها من تحقق أحد البطلات نتيجة كبيرة، فهذا منجز للبلد.
2: أكيد.
1: فأنت كعمانية شابة في ذلك الوقت، وقلت لك يعني ما أريد أكبر بعمرك.
2: على فكرة عادي، أنا ما عندي عقدة العمر.
1: لا لا يعني ما يصير المرة أنه تتكلم على العمر وهذه. بس بديتي بالدوري والكاس، أي برنامج كنت تقدمين؟
2: طيب انت ما قاعد تعطيني مجال اجاوب على سؤال.
1: مو انا اريد اشوف اي برنامج بعدين ترجعين نرجع للحدث.
2: شوف انا
1: برنامج مستمر في قناه عمان الرياضيه.
2: نعم. طيب شوف انا بالنسبه لانضمامي لقناه الدوري والكاس، اكيد في ذاك الوقت كانت فرصه جدا كبيره بالنسبه لي.
1: نعم.
2: وكانت نقطه تحول في مسيرتي المهنيه. أنا كنت أقدم برامج أطفال من عمري 7 سنوات.
1: ما شاء الله.
2: وبعدين إدارة تلفزيون سلطنة عمان في مرحلة ما،
1: نعم،
2: شافت إنه ابتهال جاهزة إنها تبدأ تقدم برامج منوعات، نطلعها شوية من الأطفال ندخلها منوعات. فأنا أتذكر تحديدا لما جاني الاتصال للانضمام لقناة الدوري والكاس، أنا كنت في محافظة الظفار.
1: نعم.
2: أقدم برنامج رداد.
1: ما شاء الله.
2: على تلفزيون سلطنة عمان. فكان من ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.
1: نعم.
2: فجاني الاتصال وأنا هناك. بالنسبة لي كان مفاجأ، قلت يمكن بالغلط قصدهم حد ثاني، لأنه نعم، ابتهال برامج رياضية مش ما كان في خطتي أساساً، ولا كان أي ما كان في أي محاولات أو بوادر إنه أنا أنتقل أقدم برامج رياضية.
1: اتصال هاتفي بابتهال إحنا نبيك نريدك.
2: إيه. وكان تحديدا اتصل علي أستاذ خالد النعمة، كان مدير قناة تلفزيون قطر، وأتوقع كان هو في هذاك الوقت مسؤول عن تأسيس قناة الكاس وما إلى ذلك. نعم.
1: يعني من المؤسسين أنت؟
2: أنا ما أتذكر، أنا لما انضميت كانت القناة يعني
1: في بداية.
2: على أي كانت في بدايتها، يعني ما كنت أول وحدة.
1: صحيح.
2: بس كنت أول وحدة كمذيعة برامج رياضية، فكان كان في برامج قبل ما أنا أنضم.
1: أنا أتوقع بدت عام 2004.
2: أيوة أنا في هذه الحدود.
1: 2005 أنا
2: 2005 كنت معاهم.
1: نعم.
2: فتقريبا. صحيح. كان من البدايات.
1: نعم.
2: فأنا في صلالة، وأصلا كنت بالنسبة لي مرحلة جديدة، أنا جالسة أقدم برامج منوعات ويجيني عرض شيء يعني تماما مختلف، برنامج رياضي ومش في سلطنة عمان، كان يستدعي أنه أنا أنتقل إلى الدوحة.
1: نعم.
2: طبعاً القرار خذ مني يعني فترة طويلة. لا هو مش فترة طويلة، أنا كنت مقررة أنه أنا أبغى أستغل هذه الفرصة، بس كنت خايفة أنه هل هذا الشيء مناسب، هل راح أنجح، لأنه ما كان في أي مذيعة برامج رياضية في هذاك الوقت.
1: صحيح.
2: فكان تحدي جدا كبير وانت تعرف.
1: أتذكر عفوا كان في مقدمة بحرينية، لأن أنا أيضا رحت في مسابقة كأس أمير قطر في ذلك الوقت، تم اختياري لاختيار أفضل مانشيت وأفضل في تغطية نهائي كأس.
2: هذه في أي سنة كانت؟
1: هو بهذا الحدود.
2: أيوة هو ترى أقول لك في هذاك الوقت كان في استقطاب،
1: نسيت اسمها، في دوري الكاس في برنامج جرايد نسيت.
2: ما يحضرني صراحة. بس عموماً أنا اللي أعرف إنه أنا لما انضميت ما كان في أسماء نسائية، ربما كان لاحقاً ما، بس أكيد يعني كان في كثير أسماء قدمت برامج كثير جميلة. فأنت عارف إنه الجانب الرياضي بشكل عام مهيمن عليه الذكور بشكل كبير. فمجرد إنه فتاة خليجية تطرق هذا الباب كان تحدي جدا كبير. هل الجمهور يتقبل؟ هل
1: قناة كبيرة؟
2: قناة أيوة بالضبط،
1: يعني قناة لها ثقلها لليوم.
2: أكيد. أكيد أكيد،
1: يعني مو أي واحد يختاروا ويروح يعمل. طبعا احنا عندنا زملاء كثر يعني ما نقدر نعددهم.
2: أكيد.
1: موجودين في الدوري الكاس.
2: أكيد.
1: لهم التحية. فهذا اعتبره أنا مثل ما عداء أو بطلة معينة تحقق إنجاز، هذا إنجاز.
2: أكيد.
1: للإعلام الرياضي العماني.
2: صحيح.
1: أنه ابتهال تمثل الإعلام الرياضي.
2: أكيد.
1: في تلك الفترة في قناة كبيرة مثل الدوري الكاس. نعم.
2: فعشان أتخذ القرار كان دائما والدي رحمة الله عليه. طبعا أسرتي بشكل عام يعني أسرة داعمة، والدتي إخواني أختي بالضبط الحمد لله. لكن دائما رب الأسرة لما يكون هو الداعم الأساسي يساعدك أنك تفتح أبواب أكثر.
1: أكيد.
2: فوالدي أعطاني رأيه في الموضوع، قال لي شوفي أنت ما زلت صغيرة في بداية مشوارك الإعلامي.
1: نعم.
2: الحقيقي يعني نحن ما نحسب السنوات اللي كنت أقدم فيها برامج أطفال.
1: أنت الآن محترفة.
2: فالآن كان عندي أكثر من تحدي. أنا ما زلت على مقاعد الدراسة، كنت مسجلة في الجامعة وأدرس، وكان
1: نعم.
2: بالنسبة لي مهم أن أنا أحصل على شهادتي، وفي فرصة بين يدي راح تفتح لي أبواب كثيرة وأنا ما أبغى أضيعها، وفي نفس الوقت ما أبغى أضيع دراستي. وأيضا بالنسبة لي فكرة أنه أنا أستقر خارج سلطنة عمان بعيد عن أهلي كانت خطوة
1: تجربة
2: جريئة. لا أصلا ما كنت أفكر فيها. أنا يوم جيت أدرس صحيح. جامعة يمكن أي واحد يعرفها
1: صحيح.
2: لما خلصت ثانوية عامة حصلت على بعثة خارج سلطنة عمان، ما رحت لأنه كان بالنسبة لي لا أنا ما أقدر أطلع من عمان، لازم أكون موجودة بين أهلي وبين ناسي، في تعلق
1: بالأهل بالعائلة
2: لا وبوطني بوطني. ما في شيء غلط إن الواحد يغادر، بالعكس، بس كل إنسان عنده طريقة تفكير، عنده أولويات.
1: نعم.
2: المهم عشان ما أطول في هذا الموضوع كثير، الوالد شجعني وقال لي شوفي نحن نروح، وأساسا كان هو العرض إنه تيجي 3 أشهر أتوقع كفترة تجربة.
1: صحيح.
2: انت ارتحتي والله وقعنا، ما ارتحتي يمكن هم بعد ما يرتاحوا يعني تعرف في
1: صحيح.
2: يعني هي مجازفة من الجانبين
1: من الطرفين
2: من الطرفين.
1: نعم.
2: فراح معي الوالد الله يرحمه.
1: نعم.
2: والأمور كانت رائعة، الفريق العمل اللي كنت أشتغل معاه،
1: البيئة، الاستقبال،
2: البيئة، كل شيء، كل شيء.
1: يعني الخليج كله واحد
2: بالضبط
1: يعني،
2: والشعب القطري بشكل عام معروف عنه شعب مضياف، شعب لطيف مع الجميع.
1: صحيح.
2: فأنا حسيت نفسي طلعت من بيتي إلى بيتي، ما حسيت بأي المخاوف اللي كانت عندي، هذه كلها تلاشت والحمد لله تيسرت الأمور واستقريت واشتغلت هناك لفترة طويلة إلى أن تم استدعائي أنه أنا ألو تهال أنا الحين في الدوحة، يجيني اتصال تهال نحن في صدد تدشين تأسيس البرنامج الثاني، وهي راح تكون قناة رياضية تابعة سلطنة تلفزيون سلطنة عمان، ونبغاك تكوني من فريق العمل اللي اللي اللي اللي يكون معانا. طبعا أنا كانت مفاجأة بالنسبة لي لأنه في عمان ما في ولا اسم واحد لفتاة تقدم برامج رياضية، فمجرد أنه هم فكروا في فتاة بغض النظر هي ابتهال ولا غير ابتهال، حسيتها كانت خطوة جدا كبيرة. فأنا الحين عندي أيضا تحدي ثاني، فرصتي اللي أسستها على مدار سنتين في قناة الدوري والكاس، وأيضا في فرصة ثانية في وطني لتأسيس قناة رياضية لأول مرة في سلطنة عمان معني بالرياضة
1: قريبة من أهلي.
2: أي.
1: من صديقاتي.
2: أي.
1: نعم.
2: لا موضوع صديقاتي ما كان كثير يهمني صراحة. أنا من كثر ما أشتغل ما كان عندي وقت للعلاقات يعني الخارج العائلة. لا ما يزعلوا.
3: بسمعك الحين من صديقاتي.
2: أنا أتكلم عن هذاك الوقت. أتكلم عن هذاك الوقت.
1: نعم.
2: وعلى فكرة الصديقة الحقيقية هي اللي تقدر انشغالك. عموماً. فأنا كنت أفكر كيف إيش أسوي أكمل هنا أروح وهذا.
1: بس
2: ما طبعا الوالد
1: الله يرحمه أكيد تدخل يعني
2: أكيد
1: نصيحة.
2: لا أعطاني قرار.
1: القرار.
2: أي يلا ارجعي. خلاص خذيتي خبرة. يلا حان الوقت للعودة إلى المنزل.
3: وأنتي ما صدقتي.
2: أيوة أي صح صح صح صح.
3: أيوة.
2: المهم الحمد لله أيضا تلفزيون سلطنة عمان عطاني فرص كثيرة قبل ما أروح دوري والكاس كان عندي فرص كبيرة
1: أكيد.
2: بعد ما كسبت هذه الخبرة أيضا وفروا لي بيئة رائعة للعمل مع فريق عمل متميز كتأسيس لقناة الدوري والكاس.
1: برنامج الحدث هذا اللي اليوم مستمر يعني برنامج ناجح.
2: شوف أنا بخبرك سالفة برنامج الحدث. أنا لما بديت في البرنامج الثاني اللي هو القناة الرياضية أنا قدمت الافتتاح زين وكانت خطتهم إنه ابتهال راح يكون دورها أخبار رياضية وبرامج منوعات رياضية وأنا ما كان عندي مانع يعني إنه هذا في ضمن خبرتي بس أنا حسيت إنه تعرف لما واحد يكون صغير يكون متحمس ويبغى صحيح. مساحة أكبر
1: أيوة
2: وفي شغف وكذا خصوصا لما تكون في بيئة داعمة وفي ناس تسمعك.
1: وابتهال أنت يمكن أيضا من الذهبين المكان في البعض يتعرف عليش إنه هذه مذيعة يعني هذه صادفتنا وإحنا ببداياتنا
2: صح صح
1: حتى لو ما يعرف اسمك
2: سرور حلو
1: فيشوفوك من بعيد أو إذا عرفوك فعلا يجي يصور معاك فهذا كل إحنا مارين به الموضوع يعني من بداياتنا فينتابك شعور جميل إنه في جمهور قريب عليك
2: وبعدين هو غير الشهرة يعني غير الشهرة هو نعم. العمل بحد ذاته انك تبحث تعد فكرة يعني. تشوف الفكرة ترى النور والناس تحبها وتتفاعل معها
1: بس في تحديات وصعاب
2: أكيد.
1: تنافس
2: ايه
1: في بعض الاحيان
2: المهم
1: في امور كثيرة.
2: اجاوبك على موضوع سؤالك اللي هو برنامج الحدث فكان نعم. في برامج طبعا كان استوديو تحليلي كان في برنامج البرزة أتوقع
1: برزة نعم
2: إيه كان من أوائل البرامج
1: برنامج الدكة أيضا
2: الدكة أيوة
1: اللي ما زال أيضا لليوم وأكيد
2: إيه
1: أي برنامج يستمر معنا
2: فأنا قلت أنا أبغى أنا أبغى برنامجي الخاص فقلت جلست أشوف إيش ناقص في القناة الرياضية هي طبعا كانت تفتتح ما كانت فاتحة طول اليوم أول ما بدت
1: نعم
2: كانت تفتح الفترة الظهيرة ما أتذكر الساعة كم بالضبط
1: حتى ننسي
2: ايه وكانت لما تفتح
1: جهان يمكن كبرنا احنا
2: لا انت بروحك طولت العمر ان شاء الله
1: طولت العمر ان شاء الله
2: القناة كانت تفتح فترة الظهيرة وكانت هذيك الفترة كانوا يحطوا برامج مسجلة وإعادة مثلا للبرامج اللي كانت مباشرة فترة المساء وكذا وكان في برنامج جاسين يدرسوا اتوقع وكان بادي البرنامج يبث كذا بعد المغرب
1: نعم.
2: المهم أنا حسيت فترة الظهيرة كانت شوية ضايعة وكانت فرصة ما كان عندي أي أسس علمية للموضوع ولا ريسيرش
1: أنا مندمج معك في الكلام بس يمكن مصورك وصل ولا
2: أيوة موجود برا ترى
1: حتى شوية
2: بس أنا ما بغي تقطع الحديث
1: لا بالعكس مو أنا خبرتك المذيع من ينطلق بعد ما يتوقف ويبقى
2: ندخله الحين ولا
1: لا الآن نطلع بفاصل
2: يلا تمام
1: مستمعي الشبيبة وبرنامج الكابتن مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة القديرة ابتهال الزجالي يعني فاصل قصير جدا أعرف اللي يستمعنا في وهو جالس في سيارته واللي هو اللي طالع أو اللي تابعنا ما حنطول عليكم فاصل قصير وبعدين نرجع لكم حتى يدخل زميننا المصور

0: مستمعي الشبيبة، نعود من جديد لتكملة فقرات برنامجنا اللي حقيقة اليوم يعني بالنسبة لي أعتبرها حلقة استثنائية، يعني أعتبرها حلقة استثنائية للأمانة، لأنه ابتهال ما شاء الله عليها، يعني تمتلك من الخبرة والكاريزما والثقافة الكبيرة، فبالتالي يا دوب أستطيع أن أجاريها في اللقاء هذا. خليني شوي يعني نروح بعيد. ابتهال، ما أريد أعكر الصفو.
1: لا يلا، أمور طيبة.
0: أنت شجاعة وملهمة.
1: الحياة دائما فيها تحديات.
0: 2015 ماذا يعني الابتهال؟
1: سنة كان فيها الكثير من الأفراح والكثير من الأحزان.
0: الله يبعد عنا الأحزان.
1: إيش اللي تبغى توصل له بالضبط؟
0: أنا
1: عارفة، بس يعني أريد أشوف إيش
0: قصدك. إحنا ما متفقين على السؤال، بس أنا أخبرك.
1: إحنا ما متفقين على الشيء. إحنا أنا جاي أشرب معكم قهوة.
0: لأن أنت مذيعة بروفيشنال ومقدمة برامج رياضية وغير رياضية، فلذلك ما تحتاجين إنه إحنا نطرح عليك، أنت على طول. 2015 أرجع مرة ثانية.
1: شوف، بداية 2015 أنا مثل ما خبرتك، 2015 كانت سنة مليئة بالأفراح والأحزان. 2015 دخلت القفص الذهبي مثل ما يقولوا في بدايتها، وبعدين بشرت بأول أني أنتظر أول مولود في منتصفها، وقريب نهايتها خسرت قطعة من روحي. هو هذا اللي كنت أبغى توصل له؟
0: لا، أنا محطات في حياتك، فأكيد لازم إحنا جانبنا بالحياة جميعا. حياة مو فقط إحنا، يعني يوم حلو
1: صح،
0: يوم مر، يوم نحقق به الشيء اللي نريده، أيام لا، فهذه الحياة هي بيها مطبات. وهذه و2020 هو الفقد الكبير، الوالد الراحل الأستاذ غازي الدجالي رحمه الله واسكنه في فسيح جنة،
1: الله يرحمه ويغفر له.
0: وهذا
1: قبل يعني ما نروح 2020، بس اللي يسمعنا يمكن ما وضحت لهم الصورة، انه في 2015 خسرت اخوي محمد الله يرحمه
0: ورحمة الله عليه
1: في حادث سير أليم، وكانت فاجعة للأسرة ولمعارفنا ولعمان كلها. يعني كان موضوع الحادث اللي صار أثر بشكل كبير.
0: يعني أنا الآن ما أريد أن أعكر الصفو ومن البداية وهذه، لكن هذه
1: بس حبيت أوضح
0: لي، لكن هذا ما في حياتك، في حياة ابتهال يعني، وكيف تجاوزت هذا الموضوع واليوم ابتهال.
1: على فكرة أنا عمري ما نسيته، يعني أنت ما قاعد تذكرني في شيء أنا ناسيتنه كل يوم.
0: مستحيل طبعا، أكيد ما تنسي يعني، لكن أنت ابتهال، أنت مثال للمرأة العمانية المكافحة اللي تتحدى الصعاب، اللي عندها العزيمة، اللي عندها الإصرار وعندها الصبر. فأنا من البداية خبرتك
1: الحياة تستدعي هذا الشيء،
0: خبرتك يعني أنا كثيرين، يعني ما أريد أبتعد أيضا، ليش هيثم تزوجت مواطنة عمانية؟ ليش ما تزوجت عراقية؟
1: إن شاء الله.
0: فأشوف أنه العمانية طبعا أنا أعتز بوالدتي، مثال للصبر والتحدي الله يعطيها العمر، واعتز بزوجتي العمانية الشجاعة اللي واقفة معايا، اللي تساندني في مهمتي، واحنا سند لبعض طبعا. فلذلك هذا سؤالي لك، وانا صدقا ابتهال كل ما استضيف فتاة عمانية منجزة في الرياضة مثلا او في المجال الاعلامي او في المجال الاداري، اشوف روح الاصرار والعزيمة والتحديات يعني في اي ضيفة الي، وافتخر بهذا الشيء طبعا. فاليوم ابتهال ما شاء الله عليك، انا ما اريد يعني ازود بهذا الكلام، واللي ما يعرف ابتهال من هذا الجيل
1: 20.
0: لا، من هذا الجيل الجديد، انه احنا شويه نبتعد ونرجع للجانب الرياضي طبعا. اكيد هذين العامين اكيد ما تنساهم ابتهال، وما اريد نغوص بيهم، لأنه ما أريد نثير الأحزان ولا نذكر دائما موجودين ورحمهم الله، والله إن شاء الله مثواهم الجنة بإذن الله. ابتهال، أعود الآن إلى يعني إذا عاد بينا الزمن لي وراء للخلف، إيش القرار اللي ندمتي على اتخاذه ابتهال؟
1: ولا قرار
0: صراحة، يعني مع جمهورك الآن اللي يستمع الابتهال، يستمع للشبيبة برنامجك.
1: شوف أنا ما راح أدعي المثالية، صوتي زين، أحس ميكروفوني نازل.
0: لا لا
1: أموري طيبة. إيه زين،
0: صوت ممتاز
1: زين،
0: كان نبهني المخرج له. نعم.
1: شوف ما راح أدعي المثالية وأقول والله أنا كل قراراتي مدروسة وما ندمت على شيء ومن وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: بس في الحقيقة أنا لما أجي أنظر لمسيرتي وأفكر إنه لو ما اتخذت هذا القرار هل كان راح يصير معي 1 2 3، لو أنا مثلاً أخذت هذه الفرصة وما ضيعتها هل كان راح يكون في شيء أفضل في حياتي؟ بعدين أوصل لقناعة إنه لا، أنا كل شيء مريت فيه كان مكتوب لي.
0: نعم.
1: فأنا بالتالي ما أقدر يعني أقول والله أنا هذا القرار،
0: يعني كل القرارات اللي اتخذتيها ممتاز
1: وما كنت أخذ، الحمد لله الحمد لله، يعني كل قرار اتخذته يعني في نهاية الإنسان هو مخير في أمور ومسير في أمور أخرى.
0: أكيد طبعا.
1: فأنا عندي قناعة تامة أنه أنا كل شيء مريت فيه وكل شيء حصلت عليه أو ما حصلت عليه ما كان مكتوب لي،
0: ما شاء الله.
1: هذا كان يعني هذه القدر اللي كان مكتوب لي من بداية من البداية، فلذلك أنا ما أندم على شيء، أعيش كل يوم بيومه. الأشياء اللي مو حلوة أتعلم منها، المحطات الصعبة يعني بعد ما أتخطى الصدمة تقويني أكثر.
0: صدقيني يعني في بعض الجمهور أو في كل مكان يعني أيضا هذا الشيء اللي لمسته خلال مشواري المتواضع هذه السنين في سلطنة عمان وخارجه، البعض من الجمهور وأكيد تمر بهذا الشيء يتوقع أنه حياتنا مثالية أو أنه إحنا عايشين عيشة يعني واو أو ما عندنا منغصات ما عندنا معوقات. أنت كمذيع عليك أن تطلع بالابتسامة أمام جمهورك، جمهور هذا حق عليك، ما لخص في حياتك الخاصة، في منغصاتك، في معوقات، في ما تصادف، وهذا أمر طبيعي للكل. فأنت لازم تطلع بالابتسامة، تلبس لبس مميز يشوفوك بالشارع، تطلع هل يعني يتعرف عليك، تكون معاهم مثالي، لأنه لو كنت بتصرف خاطئ على طول ينقل. واليوم عندنا الفضاء الواسع السوشيال ميديا ما شاء الله. والله أنا التقيت بفلان أو فلانة وجاوبني جواب ما حلو أو كان
1: أحيانا النظرة تفسرها بتفسير
0: يعني جوزيتي عندك
1: سلبي.
0: مشكلة معينة لا قدر الله أو عندك موضوع معين مريتي به أو يومك كان اليوم المود مالتك ما يعني تمام، فبالصدفة إجاك واحد أو واحدة في أي مكان وحب يسلم وأنت عصبتي خلاص انتشر هذه فلانة مغرورة
1: صح
0: أو هذا غير متواضع أو هذا. فإحنا نريد نوصل كلمة أنه هذا المذيع نعم من حقكم كجمهور وهذا شرف وفخر أنه
1: أي شخص مشهور مش فقط إعلاني
0: شخصية، وفي شخصيات كثيرة أنه أيضا يتم التقدير أنه هذا الشخص اليوم يمر بضائقة بموضوع، ما هو إنسان حالة من حالك.
1: صح. شوف أنا دائما أقول كل وظيفة كل عمل هو صعب وفي تحديات، لكن الموظف اللي يداوم في شركة في مكتب مكان مغلق يعني مش ما في منصة فيها
0: نعم.
1: شهرة
0: نعم.
1: يقيمه ويحدد ويقيم أداءه مديره المباشر، فهو لازم يبهر شخص واحد أو شخصين عشان حياته المهنية تكون سهلة.
0: وإذا ما رضى عليك المدير شو السبب؟
1: غير له، استقيله وروح مكان ثاني. لكن لما تكون مشهور سواء نعم. إعلامي، ممثل، لاعب كرة قدم مشهور، رياضي، أيا كان، أنت ما يقيمك مدير أصلا، أنت ما عندك مدير.
0: أنت تكون
1: أنت مديرك أنت جمهورك،
0: فعلا ابتهال. انت ملك للجمهور،
1: هذا الجمهور كل واحد له طريقة تفكير،
0: صحيح.
1: كل واحد عنده مبادئ وأسس يقيمك عليها، فانت ترضي من
0: انا مرات في صدف معينة مثلا التقي طيب الذكر علي الحبسي الامين ابعث له التحية، او عماد الحوسني، او
1: الجيل الذهبي.
0: هذا الجيل يعني انا رافقته برحلات كثيرة،
1: انا كثير احبهم كلهم لان هم يعني كانوا كمان رفقاء يعني مسيرة رياضية.
0: ابتهال مع جل تقديرنا لهذا الجيل الحالي اكيد طبعا، او اللعيبة الموجودين حاليا، لكن ما اعرف انا بالنسبة لي كل شيء قديم انا يعني حتى
1: كلاسيكي.
0: فعموما حتى البطولات تدرين يعني المباريات القديمة عالقة بذهني، بس جايليني على يعني في كل كرة القدم مثلا الخارجية ما أعرف، بس قبل أعطيك الرقم والاسم واللاعب وين يلعب وإيش يسوي يعني ما أعرف.
1: لا هو بعد في جانب العمر والذاكرة يعني.
0: لا بالعكس، لا مو أنت ذاكرتك قوية قبل، أما اليوم أنت اللي أنا أقول لك قبل إنه قبل كان في بصراحة تميز بالرياضة، أنا أتكلم في مختلف الألعاب الرياضية عموما. ابتهال اليوم انت تشوفين يعني كيف نبرز الفتاة او المرأة في تقديم البرامج الرياضية؟ تشوفين يعني هذا الموضوع يعني موجود انه تشوف مذيعة رياضية؟ يعني احنا في تلك الفترة موجود ابتهال، اسماء اخريات يعني زميلات الله يعطيهم الصحة والعافية، شيماء مثلا ايضا لانه هي بالبيان سبورت، واسماء اخريات
1: صح.
0: من اليوم احنا نريد يعني ايضا طلعت حوراء ايضا في فتره في قناه الدوري والكاس، نبعث لها التحيه الزميله حوراء.
1: اكيد تحيه لجميع الناس اللي
0: طبعا احنا ما نريد نذكر اسماء لان ماني في بالحق، ويجوز يزعلون علينا اذا ما نذكر اسماء اخرى.
1: لا في اسماء كثيره
0: من الزملاء نعم، لكن انت يعني ككادر نسوي او نسائي كيف بالامكان انه يعني المراه هي شريكه الرجل وهي ايضا صاحبه منجز، وما شاء الله في سلطنة عمان المرأة ماخذة حيز كبير للأمانة في كل المجالات،
1: صح. وفي دعم،
0: وفي دعم كبير
1: من الحكومة من المؤسسات
0: أكيد، فهذا لا اختلاف عليه. لكن أنت كيف تشوفين هذا الموضوع؟ يعني اليوم ما ممكن ابتهال أنه عمين ما أريد أكبرش ما ممكن ابتهال بخبرتها هذه طلع كوادر نسائية من النظرة تشوف هذه والله اني انت في البيت، ما انت من عائله اعلاميه ما يعني ولو بناتك صغار اكيد يعني ما تشوفين.
1: انا لازم اجيب لك بناتي ناقشوك بكاس العالم
0: لا كاس الخليج على الابواب
1: والله لازم اخليهم يتابعوه عشان يعطوني رايهم، بس انا قلت كاس العالم لانه كان مؤخرا
0: نعم
1: تحليل على رياضي يعني ما شاء الله ابن الوزع عوام تمام.
0: شوفين واحدة تطلع ممكن ابتهال.
1: أنا عندي واحدة من بناتي ما شاء الله عليها متحدثة
0: مذيعة رياضية،
1: شوف متحدثة لكن يعني ما أحس عندها حب ظهور. الثانية فوضوية بس تحب الظهور، فم يعني نشوف.
0: تحية عموم هم كم الأعمار الله يخليهم يطيب سلام،
1: واسمة الله يحفظها 10 الكبيرة،
0: نعم.
1: ونس
0: الله
1: يحفظها 8
0: كبيرة صارت ابتهال ما ابتهال.
1: أنا جبتهم عمري 15
0: ما شاء الله زين ابتهال فتي كيف هذا الموضوع؟ أريد نعالج موضوع.
1: لا شوف أنا بخبرك، هو الموضوع مش إنه في مشكلة، أنا خبرتك إنه في دعم.
0: نعم.
1: وأنا الحين أمامك قبل أكثر من 20 سنة انفتح لي باب كان صعب إنه يفتح، اللي هو تقديم البرامج الرياضية.
0: نعم.
1: والحمد لله أتوقع الزمن أنا نجحت فيه واستمريت فيه.
0: يعني
1: مع أنك أنت يعني في بداية الحوار قلت لي أنت مختفية، وأنا ذكرت لك أنه سابقاً
0: مختفية كثير يسألوني عنك
1: سابقاً،
0: ولذلك أنا ذكرتك
1: ترى عشان
0: حتى أنا يعني كل وين ما
1: أعطيني فرصة. الله يخليك أعطيني فرصة أكمل كلامي.
0: وين ما يعطي فرصة للثاني طبعاً خلف الكواليس زميلنا المصور أيضاً اللي مع ابتهال
1: الله يحفظه
0: يعطي العافية والصحة، أنت بدأ تعطيني فرصة.
1: إيه زين الحين كيف أجاوب ولا أنت تكمل عني؟
0: أشتبليف يعني بالهولندي تفضلي.
1: إنزين فاللي كنت قاعدة أقوله إنه 20 سنة صار في تغيرات كثيرة في طريقة تفكير الناس، طريقة عرض البرامج. سابقا لما أنت ما تظهر في التلفزيون أو في

0: يلا تمام.
1: لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نعود طبعا من جديد إلى ضيفتنا العزيزة الأستاذة ابتهال الزجالي، المذيعة والمقدمة البرامج المعروفة. عندي أسئلة كثيرة، الوقت أخذنا وبرنامج مشي بسرعة.
1: كل أذان الصاغية، تفضل.
0: يعني ما أعرف ساعات ما تفي بالحق بالحوار أنا معاش يا ابتهال. أولا يعني الآن ابتهال، لو عرض عليش اليوم أنه تعالي ابتهال قدمي لنا برنامج على غرار ما قدمتي في الدوري الكاس برنامج الميدان.
1: قدمت أكثر من برنامج كان أبرزهم الميدان
0: والحدث وغيره من البرامج بتلفزيون سلطنة عمان في البرنامج الثاني في
1: قناة نبض الخليج
0: الرياضية. نبض الخليج،
1: نبض الخليج هذا كمان من البرامج اللي أسستها وما زالت إلى الآن تبث خلال فترة كاس الخليج.
0: اليوم لو يعني إجا عرض أو شيء تعالي ابتهال قدمينا خصوصا بطولة الخليج على الأبواب، يعني الآن اللي حتستضيف المملكة العربية السعودية وعندنا أيضا أسئلة عنها، فايش ردك انت؟
1: بالعكس انا ما عندي اي مشكله،
0: سواء من قناه عمان الرياضيه او من قناه الدوري والكاس او من قناه اي قناه اخرى.
1: نعم اكيد، يعني انا بالعكس ما قفلت الباب على تقديم برامج رياضه، لكن يمكن ما حصلت الفرص اللي كنت اطمح لها.
0: نعم.
1: بعد ما وصلت لمستوى معين والناس صارت تنتظرني بشكل وقالب معين من البرامج. لا. لكن إذا نعم إذا يعني تجيني فرصة أكيد أكيد.
0: اليوم ابتهال الزجالي أريد المصور هذا المقطع ركز عليه
1: ونسوي ريكورد
0: سوي له بروموشن. لو ابتهال الزجالي بهذه خبرتها بعملها السابق لو عرض عليها وقبل بدء منافسات بطولة الخليج اللي هي تقريبا بعد يعني شهر أو كذا أكثر شوية أنه تنطلق في المملكة العربية السعودية في أي قناة، فابتهال تدرس أكيد عندها رغبة،
1: أكيد
0: عندها رغبة بالعودة.
1: أي طبعا طبعا.
0: هذه الشاشة وما زالت ابتهال تلك المذيعة المميزة المثقفة. طيب الآن يعني إحنا وصلنا تقريبا يعني آخر دقائق في برنامج الكابتن بسرعة مش البرنامج. بطولة الخليج على الأبواب. أولا أول سؤال، ذكرياتك مع هاي البطولة وين كنتي؟ ثانيا إيش تتوقعين للأحمر؟ الأحمر في آخر ثلاث مناسبات بالفاينل.
1: نعم.
0: الأخيرة كانت في الكويت وخسر مع البحرين بالنهائي. قبلها بالبصرة بالعراق وخسر مع العراق بالنهائي وقبلها فاز بيها بالكويت. فأنت الآن
1: هو هالمرة اللي إحنا المجموعة اللي فيها سلطنة عمان والكويت.
0: قبلها بالإمارات كانت بالإمارات وقبلها بالكويت فاز بيها باللقب كان للمرة الثانية طبعا في التاريخ.
1: أجابك على الشق الأول من السؤال، ذكرياتي مع كأس الخليج. طبعا أنا عندي يعني كذا مكان خاص في قلبي.
0: نعم.
1: لبطولة كأس الخليج لأنها تحمل ذكريات كثيرة، سواء في عمان البطولة اللي أقيمت في سلطنة عمان وفاز فيها منتخبنا الأول مرة، أو البطولات اللي ساهمت وشاركت في تغطيتها سواء على تلفزيون سلطنة عمان أو على محطات خليجية أخرى.
0: نعم.
1: للبطولات اللي أقيمت خارج سلطنة عمان.

0: قبل شوي لما كنا نتكلم عن المنتخب أقول لك هذه المجموعة الذهبية من نجوم المنتخب لأني عاصرتهم وغطيت بطولات كثيرة كانوا مشاركين فيها. حتى أنا أتذكر لقلة الأسامي النسائية في ذلك الوقت كانت الصحافة الخليجية رياضية يسموني تعويذة كأس الخليج، إنه إذا ابتهال ما موجودة في البطولة في شيء ناقص لازم عندها برنامج.
1: أكيد طبعا.
0: لكن سبحان الله يعني أحيانا الحياة تأخذك تضطر إنك ما تظهر مرة يا حامل يا يعني تعرف كل مرة يكون في عذر، وسبحان الله ما صار لي نصيب في السنوات الأخيرة إني أشارك.
1: نعم. المنتخب اليوم المنتخب في مجموعة الضم السعودية المستضيف العراق.
0: أيوة مجموعتنا دائماً سلطنة يعني عمان
1: دائماً سعودية. طبعاً السعودية العراق والكويت. أيوة. طبعاً بالمناسبة السعودية والكويت أيضاً في بطولة آسيا اللي ستقام أيضاً في المملكة العربية السعودية في مطلع العام القادم إن شاء الله، أيضاً موجودة السعودية والكويت. تحدثي لي توقعاتك آرائك، يعني اليوم الجمهور العماني مع مدرب جديد هو الكابتن طارق السكتيوي.
0: نعم.
1: مدرب المغربي نبعث له التحية.
0: تحية طبعا لكل أبطال منتخبنا
1: بالنجوم. نعم.
0: كل نجوم منتخبنا
1: واعتاد الجمهور أنه يشوف الأحمر بالفاينل أقل شيء.
0: شوف إحنا منتخب سلطنة عمان يعني خلاص له بصمة في بطولات كأس الخليج.
1: صحيح.
0: يمكن حظوظنا تكون شوي أضعف في بطولات أكبر، لكن نعم. خلينا عن هذا الموضوع.
1: صحيح. احنا اليوم بطولة الخليج
0: بطولة كأس الخليج
1: يوم 23 شهر.
0: نعم. له هيبة والناس والمنتخبات الثانية تعمل له حساب.
1: نعم.
0: الحين هل نحن ينقصنا أي شيء لتحقيق البطولة؟ أكيد لا. زمان زمان زمان زمان قبل ما نفوز بالبطولة أول مرة كان بالنسبة لنا الحلم المستحيل.
1: نعم.
0: زمان. لكن أثبتنا أنه قادرين وحصلنا عليها في أرضنا وبين جمهورنا، وأيضا حصل عليها المنتخب مرة ثانية وصار عندنا بطولتين. الآن في الدورات السابقة لبطولة كأس الخليج ما حققنا اللقب، ولكن مثل ما تفضلت وذكرت أنه وصلنا للنهائي. هذا يدل على أنه المنتخب قادر على المنافسة لآخر لحظة لآخر رمق. ينقصنا فقط إيش؟ ايش ينقصنا؟ انت المحلل. انا استفيد منك.
1: ينقصنا
0: نجيب الكاس مره ثانيه
1: طبعا. لا ثالثه
0: يعني قصدي مره اخرى.
1: انت كنتي موجوده في مسقط المره الاولى، ثانيه في الكويت،
0: مره الثالثه.
1: طبعا بالمناسبه هو الاحمر يلعب اول مباراه مع العراق يوم الاربعاء 23 من الشهر المقبل باذن الله على استاد الامير عبد الله الفيصل، والمباراه الثانيه ستكون امام المنتخب المستضيف. طبعا بالمناسبة العراق والسعودية اثنين متواجدوا في كأس العالم.
0: نعم.
1: من هذه المجموعة قوية.
0: ايه؟
1: وهاي المجموعة بها المنتخبات اللي فايزة بأكبر عدد من الألقاب.
0: ايه؟
1: الكويت بها أكبر منتخب حقق ألقاب في هذه البطولة.
0: هي مجموعة صعبة بس مش صعبة علينا إن شاء
1: نعم.
0: الله.
1: أكيد لأن احنا يعني احنا ما نتكلم اعتباطا لكن نتكلم بالورقة والقلم.
0: ايه؟
1: يعني من نيجي نتابع من صار استحدث نظام المجموعتين في البطولة اللي صارت في قطر خليجي 17 على ما أتذكر المنتخب كله يعني فاينل. تذكرين؟
0: إيه.
1: تذكرين لو ناسية؟
0: لا أكيد يعني ما ناسية.
1: يعني في خليجي قطر في تلك البطولة صعد المنتخب أول مرة للفاينل للختام وخسر بركلات الجزاء.
0: نعم.
1: ونتذكر السيناريو مع
0: إيه.
1: قطر.
0: إيه.
1: اللي بعدها
0: انت ما شاء الله متذكر بالتسلسل.
1: وانا كنت موجود. ايه؟ انا يعني غير موجود مع المنتخبات. ايه؟ قبل اليوم في جيل جديد والشباب دا يطلعون وهذه.
0: ايه؟
1: انا قبل هاي السفرات كلها احنا.
0: ايه؟
1: كنا 3-4 نسافر. ايه؟ مع المنتخب. ايه؟
0: كنا نام نصحى بطولة نام نصحى اخبار.
1: نعم.
0: البطولة.
1: فالبطولة اللي بعدها بالامارات ايضا صعد للفاينل. فاز على الامارات بالافتتاح في ابو ظبي وبعدين خسر بالنهائي. وبعدين بالثالثة بالنظام المجموعتين الثالثة ثابتة فاز بها بمسقط أول بطولة. نتذكر.
0: إيه؟
1: من اللي سجل هدف الفوز؟
0: أذكر
1: الصديق.
0: لحظة من؟
1: مع مين لعاب المنتخب؟
0: من؟ أنا إيش قلت لك على أسئلة الذاكرة؟ هذه ما تسألني عنها.
1: ركلة جزاء مع السعودية.
0: كانت ركلة جزاء.
1: محمد ربيع.
0: إيه؟
1: الكابتن تذكريه؟
0: إيه؟ طبعا.
1: حلو. تحية إلى ومن برنامج الكابتن. وكان هذا أول لقب والجميع فرح به في سلطنة عمان. والمنتخب مع هذا الجيل والأجيال اللي بعده أصبحت هذه تعويذته أو بطولته المفضلة. فلذلك اليوم الجمهور يقول لك
0: هو من لما
1: احنا بطولة الخليج خلاص هذه يعني
0: محسومة خلاص
1: محسومة إيه. يعني هذه بطولة اعتدنا على التألق سواء كان المدرب مواطن أو مدرب أجنبي أو مدرب عربي.
0: نعم. شوف يعني أنت أخبر مني في هذه الأمور، لكن أنا أتوقع نحن وصلنا لمرحلة أنه مفروض نطمح لأبعد من بطولة كأس الخليج.
1: أكيد طبعا،
0: يعني هي بطولة مهمة،
1: هذا
0: بطولة أكيد يعني تعني لنا عاطفيا ومعنويا الكثير، لكن
1: كخليجين يعني هذا اللقاء، اللقاء الإعلامي، الجماهير، الشخصيات الإدارية البارزة.
0: صح.
1: يعني من أنا وصغير أتذكر رحمهم الله الشيخ أحمد فهد الأحمد رئيس الاتحاد الكويتي كان سابقا،
0: لهم دور كبير،
1: الأمير فيصل، الشيخ عيسى بن راشد رحمهم الله، هذول سلطان السويدي، يعني كل الأسماء، سعود الرواحي كان قبل، يعني من يعني أسماء كثيرة مريد احنا أكيد قدمت منجزات كثيرة لكرة القدم الخليجية. أيضا كان الراحل مؤيد البدري بالعراق، معلقين كبار مثل أبو يوسف اللي تشرفت بلقائه في محافظة الظفار في فترة سابقة، خالد الحربان كان من نص الملعب الكويت، ذكريات مثل الكرة عبد الله بلوشي، يعني يقول لك خلاص إذا تسمع بالراديو كان قول هدف، هي الكرة بنص الملعب بس هو خالد الحربان بتعليقه أنه يحسسك أنه الكرة جول هدف، بلوشي، يوسف السويد، العنبري، شايد، حتى أسلوبه. فأكيد هاي بطولة الخليج تعني الشيء الكثير. جهال سرقنا الوقت،
0: يلا الأربعاء الجاي معاكم،
1: والله أنا أتشرف أنا أتشرف أن تكونين ضيفة عزيزة دائما،
0: جزاك الله،
1: مو فقط في برنامجي، يعني أنت ممكن نستغلك مو فقط بالرياضة، يعني بالبرامج العامة المنوعة، يعني ضيفة
0: الجوكر بتاع كله
1: في كل مكان. سعدت كثيرا مستمعي الشبيبة وبرنامج الكابتن بالزميلة الأستاذة جهال الزجالي التي كانت حاضرة اليوم وكانت معاكم على مدار هذه الساعة في برنامج الكابتن، وطرحنا عليها الكثير من الأسئلة وكانت إجاباتها مميزة جدا ودافعت بصورة شرسة، ذكرتني بمحمد ربيع من كان يدافع أو خليفة عائل زميلنا وصديقنا في برنامج الدكة، وحقيقة يعني أيضا طرحنا عليها أسئلة وذكرناها بمواضيع. شكرا لك ابتهال على حضورك، نهاركم سعيد، تقبلوا تحياتي هيثم خليل.
0: شكرا جزيلا.
1: الطائي في الإعداد والتقديم، وزميلي المخرج الشاب عاهد الزجالي خلف المكسر اللي كرة قدم، عاهد اليوم عاهد نهائي كأس السوبر عاهد اليوم، من تتوقع أستون فيلا ولا باريس سان جيرمان؟ يقول لك أنا أروح أتابع سباق مع السيارات. شكرا لكم، نهاركم سعيد، إلى اللقاء في الأربعاء القادم بإذن الله.
2: تبدأ من هنا في رحلة، تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه، يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد، أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة، زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خليك شبابي.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: شبيبة اف ام
1: 97.5 مصر و 98.5 صلالة.
0: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال. باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والمحبة مستمعين الأكارم عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وفي ظفار هنا 98.5. كما نرحب أيضا بكل الأحبة اللي تابعونا ويستمعوا لنا عبر منصات التواصل، منصات الإكس ومنصة اليوتيوب من صلالة غاردنز مول. ننقل لكم هذه التظاهرة الخريفية المميزة اللي بدأت في 21 يونيو وتستمر إلى 21 سبتمبر على مدى 3 أشهر. تعيش محافظة ظفار وتكتسي بالثوب الأخضر وتكون أيضا قريبة من الضباب وقريبة من الجمال والرداد المتواصل. صحيح أن في ربما بداية هذا الموسم بدأ الخريف شيء فشيء، ولكن تقلبات الطقس لها تأثيرات وتداعيات على الشكل الخارجي اللي أحيانا يكون صح ومرات يكون غائم ومرات على أول الصباح أو آخر الليل رذاذ، لكن من الأمس واليوم إحنا فعلا شعرنا بهذا الرذاذ المتواصل وبهذه الأجواء الحالمة. المدينة اللي تقع خلف الضباب مدينة صلالة وأيضا بقية الولايات الأخرى امتدادا من جهة الشرق جهة ولاية سدح، ولاية مرباط، ولاية طاقة، ولاية صلالة، وأيضا ولاية بلكوت وولاية رخيوت، وهذه المناطق هي ربما الأكثر تأثير بهذه الرياح القادمة من البحر، بحر العرب، والقادمة أيضا من المحيط الهندي. اختلاف سخونة أيضا الهواء وأيضا اندفاع الهواء إلى هذه الجبال يرتفع إلى الأعلى، هنا تنخفض درجات الحرارة ويبدأ يتشكل الضباب شيء بعد شيء وتتشكل هذه الطاهرة، ويبدأ الموسم بنجم النعائم، وهي من النعمة فجمع النعائم تأتي يعني لتباشير وأيضا دخول هذا الموسم فعلا فلكيا بحسب المهتمين بمنازل النجوم. ولكن احنا بدورنا على مدى ساعة من الآن والبرنامج الآخر من الخريف نتواصل معكم لننقل لكم أبرز هذه الأخبار، الأنشطة الموزعة في أكثر من موقع جهة المغسيل والحافة والدهاريز وأيضا على سهل أتين وسهل أرزات وكثير من النيابات التابعة لمدينة لولاية صلالة والولايات الأخرى اللي بالتحديد تشهد هذه التظاهرة، تقام فيها مجموعة من الأنشطة الفعاليات اللي تخلق متنفس للعائلة وتصبح محافظ ظفار قبلة ووجهة للعديد من الأسر وملتقى الأحبة فعلا، ملتقى العائلة. نحاول أن نقترب أكثر من أيضا حتى مشاعر الزوار وأحاسيسهم ونبضهم أيضا كيف يعيشوا هذه الحالة الجمالية، وهم ينظروا أو قادمين من مناطق ترتفع فيها كثير من درجات الحرارة، وعندما يدخلوا إلى المحافظة للمرة الأولى ويشاهدوا هذه السحب بطريقة أو أشكال هندسية فعلا هنا تأتي المشاعر والصدمة الإيجابية بأن فعلا ما تصفه الكاميرا قد لا يمكن أن ننقله عندما يصبح الزائر إلى الموقع يعيش هذه الحالة الخريفية للموسم خريف الظفار. نستمر معكم من الآن إلى الساعة 3 إن شاء الله العصر، بعد هذا الفاصل نبدأ معكم محطات ولقاءات وفقرات هذا البرنامج.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعين الأكارم، وإحنا نعيش هذه اللحظات. الرداد ما زال يتواصل، الله إن شاء الله يحفظها من ديرة ويحفظ بلادنا وحكومتنا وقيادتنا، ودائما تظل عمان في نعيم وازدهار ونماء ورخاء بمشيئة الله. طبعا قبل هذا الموسم كثير من القطاعات في جانب الكهرباء، في جانب المياه، في جانب السدود وغيرها من المؤسسات اللي ربما تكون معنية بشكل مباشر على تسهيل وتوفير وتهيئة كل هذه المنظومة التي تتعلق بالسياحة. طبعا عدد كبير من الزوار، هذا يعني هناك عمل وجهد كبير من هذه المؤسسات بأن تكون جاهزة ومستعدة. عندما نتحدث عن إدارة الموارد المائية وتعزيز الجاهزية خلال هذا الموسم، كيف هنا تعمل هذه المنظومة من خلال تواصلنا مع المهندس علي بن بخيت، علي بيت سعيد، مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، ينضم معنا عبر الاتصال هاتفيا. مساك الله بالخير المهندس علي.
1: مساء النور والسرور يا حفيظ،
0: طمني عليك.
1: والله الحمد لله،
0: الله يسعدكم،
1: نمسيكم بخير، ونعتذر لعدم تمكننا الحضور
0: بسيدكم. لا بأس. نتحدث، أنا أدرك تماما ارتباطاتكم ولقاءاتكم، وفي هذه اللحظة أنت أيضا على رأس العمل، لكن نتحدث بشكل مختصر حول كيف تعمل اليوم الدائرة، دائرة على إدارة واستدامة الموارد المائية في محافظة ظفار، وفي الوقت نفسه تعزيز هذه الجاهزية، جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي متغيرات أو مخاطر. المهندس علي.
1: نعم، في حفيظ تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه متمثلة في دائرة موارد المياه محافظة ظفار على إدارة الموارد المائية بصورة مستدامة، وذلك من خلال الرصد المستمر للمياه الجوفية والسطحية وتنظيم استغلال المياه، أضف إلى ذلك تنفيذ المشاريع الحماية والتخزين، مع تعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر والظواهر الجوية الاستثنائية.
0: طيب، أبرز هنا جهود الوزارة في تطوير منظومة السدود ورفع كفاءتها.
1: نعم، كما نعلم جميعا أن السدود تمثل أحد أهم أدوات الحد من مخاطر الفيضانات، فهي تعمل على تنظيم جريان المياه وتقليل اندفاعها، بالإضافة إلى حماية المناطق والمنشآت الواقعة أسفل هذه السدود، حيث تعمل الوزارة على رفع كفاءة السدود وصيانتها وتطوير منظومتها وفقا لاحتياجات والمخاطر القائمة. وهنا أحب أن أشير أخفيض،
0: نعم،
1: كما نعلم جميعا أن مدينة صلالة نالت الاعتراف الدولي كمركز للمرونة في إبريل الماضي، وكان للوزارة دور من خلال سدود الحماية ودراسات تحديث خرائط مخاطر الفيضانات.
0: جميل. طيب هنا كيف تستند الوزارة المهندس علي يعني إلى الدراسات وإلى البيانات الهيدرولوجية، أقصد هنا في تحديد المناطق التي ربما تكون أكثر عرضة لمخاطر الفيضانات، وتحديد أيضا هذه المناطق ووضع الحلول المناسبة لهذه التحديات أو للحد أيضا من أثر هذه التحديات؟
1: نعم، نعمل على يعني نعتمد على البيانات الهيدرولوجية وبيانات الأمطار، كذلك نمذجة جريان الأودية ودراسات الميدانية لتحديد المسارات ومناطق الخطر، حيث يتم تصنيفها من الأقل خطورة إلى متوسطة وعالية الخطورة، وبناء على هذه الدراسات يتم تحديد الأولويات واختيار الحلول المناسبة، سواء كانت يعني إنشاء سدود أو منشآت حماية أخرى.
0: جميل. طيب المهندس، الآن احنا ايضا نحتاج الى ضمان جريان هذه العيون باعتبارها احد اهم الموارد الطبيعية في محافظة ظفار، هنا الجهود التي تقوم بها الوزارة في المحافظة على هذه العيون المائية.
1: نعم، العيون المائية ثروة طبيعية مهمة في محافظة ظفار وكذلك للسياحة خاصة في موسم الخريف. تعمل الوزارة على رصد وتوثيق ومتابعة تصريف هذه العيون وتنظيم استغلالها، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للحفاظ عليها وضمان استدامتها.
0: جميل. طيب الإجراءات هناك إجراءات أكيد استباقية ربما تكون أو تتخذها الدائرة عند توقع بعض الحالات، سواء كان الحالات الجوية أو الحالات الاستثنائية، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع منسوب المياه أو جريان بعض الأودية ومخاطر الفيضانات لا سمح الله.
1: نعم، نرفع مستوى الجاهزية مبكرا من خلال متابعة التنبؤات والبيانات الصادرة من المركز الوطني والطيران المدني، من خلال مراقبة الأودية والسدود وتجهيز طرق العمل والمعدات والتنسيق مع الجهات المختصة، خصوصا عند توقع أمطار غزيرة أو جريان قوي للأودية.
0: جميل. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال، كيف يمكن أن يقوم المجتمع في الحفاظ على هذه الموارد المائية والالتزام بالإرشادات، خاصة إرشادات السلام أثناء جريان بعض الأودية أو ربما تكون هناك أجواء استثنائية؟
1: طبيعة الحالة تحفيظ المحافظة على المياه مسؤولية الجميع، دائما نقول هذا الكلام، كما أن السلام أثناء الحالات الجوية مسؤولية مشتركة. رسالتنا للمجتمع هي عدم امتياز إفراد عبور الأودية أثناء جريانها والالتزام بالتعليمات الجهات المختصة والمحافظة على الموارد المائية وعدم استنزافها وتلويثها.
0: جميل جميل، كل التحية لك المهندس علي، بارك الله فيك، أحسنت.
1: شكرا
0: بارك الله فيك. إذن كان معنا عبر الاتصال المهندس علي بن بخيت بيت سعيد، مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة فار، وحديثنا حول هذه الجاهزية وإدارة الموارد المائية وتعزيز الجاهزية والتعامل مع بعض الحالات الاستثنائية أو الفيضانات. بعد الفاصل أكيد لنا حديث آخر وموضوع مختلف تماما، ابقوا معنا.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
1: حياكم الله من جديد، ونرحب بمن انضم معنا هذه اللحظات لمتابعة البعد الخامس من صلالة جاردنز مول، حيث هذه الأجواء اللي نعيشها. وأحيان أو في كثير من المرات فعلا نحب أن نرى المكان بعين الزائر، بعيون أشخاص ربما يزوروا المكان لأول مرة، حتى نكتشف من خلال أعينهم الأماكن التي لم نعتد عليها، وربما أيضا لن ننتبه إلى جمالها. هم أيضا أرشدونا وأشاروا أن هناك بعض الأماكن ولكن تناولوها بأسلوب مختلف تماما. وظفار في موسم الخريف يعني لا ترتبط فقط بالإخضرار أو الرذاذ أو الطبيعة، بل هي حكاية مكان فيها الطبيعة وفيها الإنسان، التاريخ وفيها اللبان، العادات وفيها الموروثات الشعبية، وتفاصيل كثيرة لا فعلا تكتشف من الصور وحدها. ضيفتنا اليوم هي جاءت من تونس الخضراء، وتحمل معها عين الإعلامية وفضول صانعة المحتوى السياحي وشغفها بالتاريخ والتصوف والبحث عن مكان أو روح المكان. ربما لأول مرة زيارتها إلى محافظة ظفار بالتحديد في موسم الخريف. أرحب بضيفتي هنا في الأستوديو حليمة البريكي، وهي إعلامية وصانعة محتوى. يا أهلا وسهلا فيك.
2: يعيشك وفيك. أنا اسمي حليمة تريكي مش البريكي.
1: تريكي نعم تريكي.
2: أهلا فيك أستاذ حفيظ.
1: يا مرحبا وسهلا فيك. نتحدث الانطباع الأول ظفار كما رأتها حليمة التريكي.
2: رأيت عالم من الطمأنينة. أول إحساس حسيته وقت أنا نزلت المطار. أنا هذه الدولة رقم 24، فعندي شوي experiences مع في السفر، فنفهم يعني البلد من وجوه الموظفين المطار، مع احترام يعني البعض عموما. فوقت اللي نزلت حسيت بالأمان، حسيت بطمأنينة، حسيت فما يعني فما حاجة بتصير، فهمت حلوة. فأنا نحب الطقس المعتدل، أنا نبحث ديما على يعني نهرب من السخانة، نحاول أنا منميل أكثر للاعتدال الطقس. ومن فترة كبيرة نحب نسافر لها صلالة، عندي يعني سنوات نحب نجيها.
1: إيش هي كانت الصورة الذهنية اللي في بالك عن المكان أو الموجودة في ذهنك عن صلالة أو ظفار؟ هل الواقع كان مختلفا عن هذه الصورة اللي في بالك؟
2: لا، نفس اللي شفته أو تصورته لقيته أكثر زيادة الحقيقة. لقيت حاجة ياسر مزيانة، لقيت شعب محب، شعب طيب، شعب ودود كريم. أوكي. الأكل عجبني، الأكل بصراحة عندكم تنوع في الأكل، عجبني شراب اللبان جدا، كل يوم ناخذ شراب اللبان. أنتم طبعا ظفار متميزين، يعني مملكة سبأ وما أدراك، يعني في ظفار باللبان، اللبان العماني أو الظفاري. ف يعني استمتعت كل الأيام، يعني كل يوم نكتشف حاجة جديدة، نكتشف نتعمق أكثر في التاريخ، في الكتابات، في طريقة البنايات متاعكم، في لبسكم، عندكم لبس جميل جدا زي ده لبس التقليدي متاعكم.
1: طيب
2: لكن عفوا قصيت على كلامك، لكن طبيعتكم، انا زرت بعض مناطق، قصدي بعض دول يعني شرق اسيا، طبيعتكم شوي تشبه الايران وقرغستان، وفهمت جميله يعني فيها الخضار وفيها تسرح يعني مع روحك في الجبل،
1: وطبيعه ما زالت بكر معظمها،
2: طبيعه بكر جدا
1: اوكي.
2: جميل. فهذا اللي حبيته فيها.
1: طيب ايش الشيء اللي ربما شد انتباهك وركزتي عليه كثير من الناس ما قدروا ينقلوا إعلاميين أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي. يعني في بالك تشوفي بعض الأشياء تقولي ليش ما هذه ما شفتها أو ليش ما عرفت عنها سابقا. في أشياء معينة مثل ما تفضلتي من خلال تجوالك في محافظة ظفار سواء كان في الأسواق أو في الأزياء أو في بعض المعالم التاريخية.
2: شوف حاجتين هما شدوا انتباهي جدا اللي هو اللبان. اللبان ما كنتش نعرفه أنا، كنت نعرفه احنا في تونس وفي دول أخرى فهمت، لكن مش اللبان الظفاري. اللبان الظفاري عنده طعم حلو فهمت، يقعد معك ديما ناكلوه احنا على فكرة اللبان في تونس غير البخور. غير كذا شدني كما حكيت لك مكان روح المكان. المكان فيه روح، أنا يعني لي جدا إنه المكان فيه طمأنينة، فيه ناس من حولك تحسها إنها حميتك، إنك في بين أهلك بين ناسك فهمت. فصراحة يعني حسيت جدا بالأمان جدا، حتى وين نتجول في السيارة معني حتى حد ما حاول إنه يشوف لي ولا يكلمني ولا فهمت، مع كل الصعوبات في الطريق يعني اللي حاولتها كان نطلع فيها فهمت، فكلهم كانوا مساعدين لي وفقط.
1: جميل جميل. طيب كمهتمة مثل ما تفضلتي هذا رقم 24 الدولة اللي زرتيها، وأكيد في بعض الدول كررتي فيها الزيارة مرة أخرى، لكن من خلال أيضا نقلك لهذه الصور الجمالية في السوشيال ميديا أو من خلال حساباتك الخاصة، هل فعلا وجدتي التجربة في محافظة ظفار ربما قد تكون مختلفة بعض الشيء عن بقية التجارب السياحية؟
2: مختلفة طبعا، هي كل دولة عندها ميزتها وعندها
1: خصوصيتها وهويتها،
2: فما أي اختلاف وهويتها طبعا. أنا راني كما حكيت لك ما زلت باحثة، أنا نحب برشا التاريخ، نحب برشا التصوف، نحب برشا الديانات، تعمق فيهم، زيارة الأضرحة فهمت، نشوف الكتابات طريقة الكتابات الجيوغرافية وكذا فهمت. يعني كما مثلا الأمازيغ ولا منعرفش
1: عموما
2: فما أنواع برشا معنا من اللغات، أنا نتعلم في اللغات، كل دولة نسافر لها نتعلم لغتها نحاول. فأنا حبيت نجيب اللغة متاعكم الأم أو اللهجة متاعكم اللي هي الشجرية
1: الشحرية أو الجبالية.
2: عفوا الجبالية طبعا الجبالية اللي كان عارفها، لكن الشحرية
1: جميل جميل
2: كل شحرية. فهذا هو هذوما نوثقهم فهمت في تفاصيل رحلتي.
1: جميل جميل. كيف وجدتي هذا التنوع أستاذة بين الجبال وبين السهول وبين هذه الشواطئ والخلجان وبين الضباب والعيون الطبيعية، كيف وجدتي هذا التنوع البيئي في مكان واحد؟
2: سحر سحر، مش التنوع اللي عندكم سحر بالحق. خرير المياه، الرذاذ، الضباب، السكون، الهدوء، عندكم هدوء غير طبيعي، سبحان من خلق وسوى. معنى هذه البلد فعليا فيها سكون وفيها راحة. أنصح كل واحد يحب حتى مرأة وحدها نجم تجي، أنا مثلا امرأة وحدي نسافر، فكما حكيت لك حسيت بأمان كبير جدا لهنا.
1: أكيد.
2: وخذيت مديتيشن، أنا نعمل تأمل برشا في الجبل فتأملت بزيادة.
1: أكيد. هل ترين أن ربما في ظفار يمكن أن تكون وجهة فعلا سياحية معروفة سواء كان في المغرب سواء كان في تونس وفي بقية الدول، حسينا فعلا يمكن أن تصبح وجهة لجمهور أكبر هناك في؟
2: شوف اللي يفهم في السياحة واللي يسافر واللي يعرف لازم يعرف اللي ظفار، خاصة ظفار بالحق أقوله جيدا، هي مصنفة في اليونسكو أوكي، لكن لازمها تكون الواجهة الأولى في الشرق الأوسط للسياحة. سياحة العوائل، سياحة الأشخاص يعني الفردية العادية، سياحة تسلق الجبال وألا البيكنيك وألا المتنوع، يعني كل واحد كيفاش يحب سياحته. ففيها أنصح فيها جدا أوكي. حلوة سياحة ظفار ومتميزة جدا على دول، يعني كأنها مش دولة خليجية مع احترام يعني لدول الخليج كلهم محليهم فهمت، لكن عندها هكا رونقها
1: اختلافها. وين المواقع اللي زرتيها أستاذة حليمة؟
2: زرت عين أثوم، زرت وادي دربات، زرت طبعا ضعت ضعت من نجمش نسميهم لأني موثقة، أنا نوثق في الكتابات فهمت. أيوة. نكتب برشا أماكن، كل مكان نوثقه. فضعت في نوع من الجبال، أماكن في الجبال، زرت طبعا لهنا معناها المدينة، زرت المزار هذاك للفوق هذاك المطل على
1: جميل جميل جميل. لو طلبت منك انك يعني اختيار ثلاثة مشاهد تلخصيها في زيارتك لمحافظة فار للمتابعين او للاصدقاء او للأسرة لمعارف، كيف يمكن ان تلخصي ثلاث مشاهد لهم؟
2: ثلاث مشاهد، واو سؤال صعب. سؤال قصدي كدقيق
1: عميق
2: عميق جدا. نعرفش، انا حبيتها هالبلد. مشاهد اللي نجم نلخصها كما حكيت لك يمكن الخضار، الاستمتاع بالخضار،
1: نعم،
2: الاستمتاع بالسكون، اللي يحب الراحة النفسية والسكون والأمان. هوني بلد آمن جدا، الله يحفظكم يحفظ أمين. شعبكم وحكومتكم، والاستمتاع بالأكل. هذوما ثلاثة حاجات اللي أنا شديت
1: شدوا. شفتي الأزياء لاحظتي؟
2: أي طبعا أكيد، أنا مصممة أزياء بالأساس، فأخذت فكرة يعني شوية هك على لبسكم وكذا، مع انه اللبس الكاجوال العادي يعني كله عبايات واسود، لكن انتم عندكم تنوع كبير جدا في التقاليد، فاللباس التقليدي لباس جميل جدا وفيه حياكه، اوكي، والانواع الاقمشه جيده،
1: نعم
2: اوكي، متنوعه وجيده، نفهمهم يعني الانواع الاقمشه، ما نعرفش كان نجم نسمي لك ولا عموما معناها مختلفه.
1: أيوة أيوة أيوة.
2: جميله.
1: من وين؟ من تونس.
2: انا من جزيره جربة من جنوب التونسي.
1: كيف الاجواء هناك؟
2: حرارة، بحر، صيف، جزيرة حتى هي سياحية جدا، لكن كما قلت لك السنة حرارة تونس مرتفعة شوي للأسف الشديد.
1: إيش اللي خلاك تفكر أنك تنزلي على الصلالة هنا في محافظة فار وتخوضي هذه التجربة السياحية؟
2: تستحق أني أنزلها وأنزل عليها. أنا شفتها كما حكيت لك، أنا نعرفها عندي أكثر من 5 سنوات صلالة، قبل ما تأخذ هالسكسي هذا الكبير اللي استوخ صار مؤخرا في السنة خاصة وعام ناول في الخريف، فأنا كنت حابة نزورها من قبل، لكن سبحان الله أقدر فهمت ساق أنا سنة جيتها كما توقعتها وكما حبيتها، وإن شاء الله باش نرجع المرة الجاية بعين الزائر ابن البلد، فمت ندخل أكثر في حكة أعماقكم شوية ونحب نتواصل.
1: طيب أستاذ يعني حليمة، أنت مهتمة كثير بالتاريخ وذكرتي في حديثك، وضفار ليست فقط مرتبطة بالطبيعة أو الضباب أو الخريف، ضفار أبعد من ذلك، مرتبطة بحكايات وقصص، مرتبطة بتجارب وتجارب إنسانية قديمة جدا. عندما أكيد تزورين مكان جديد وتعتبر أيضا هذه التجربة جديدة بالنسبة لك، هل تبحثين أول شيء عن الجمال أو عن قصة المكان؟
2: قصة المكان، المكان لازم يكون فيه قصة، اللي ما فيه اللي ما عندوش قصة في المكان ما عفوا يعني ما نجمش نتواصل فيه أكثر يعني. ونجم الجمال أكيد مطلوب، النظافة مطلوبة، الخضار وإلا الهواء النقي مطلوب، هذوما كلهم يعني يشجعوا إنه الواحد يزيد،
1: والتطور أكيد مطلوب،
2: والتطور طبعا أكيد لازم اللي يعيش الإنسان في تطور، فهمت، ولازم يطور من نفسه ويطور من، لكن التقاليد والحضارة فهمت هذاك الكل لازمنا نخلوه معنا هيك التاتش متاعنا الأصل، فهمتوا، أنتم محافظين عليه، هذا اللي يعجبني فيكم، معنا محافظين برش على حكا أماكنكم، عندكم أماكن مزيانة متاع قبل، تحس بروحك كأنك عشت في العصر القديم متاعكم أنتم كيفاش عشتوا قبل، فهمت، فحتى الصور مثلا أنا أخذت صور مبارح نتفرج عليهم قلت يا كأني كم العصر القديم، كأني فهمت السفر عبر الزمن.
1: طيب ما الذي أثار فضولك تاريخيا هنا في ظفار؟
2: كما حكيت لك أنا ملهمة بشخصية بلقيس مملكة سبأ، واللي هي تمتد لظفار، أوكي، فتاريخيا هذا لي، والكتابات والتصوف أنا نحب يعني منعرفش نجم نحكي فيه الموضوع هذا ولا، لكن أحاول أن

0: وأصبح اللبان جزء أساسي من ذاكرة ظفار وهويتها. كيف قرأتي قصة اللبان بعد زيارتك للمحافظة؟ ربما ذكرتي أنت كنت تعرفي عن اللبان ولكن عرفتي أكثر وأكثر، ربما أيضا في قصص جميلة عرفتي عن اللبان هذا.
1: أي الهدايا وكذا. أي اللبان الظفاري الرفيع هو احنا كما حكيت لك اللبان متاعنا في تونس اللي جينا لتونس خاصة ناكلوه اللبان متاعنا ما نستعملوش للبخور. فهوني اكتشفت اللي هما يعملوه بخور ويعملوه ماسكوات يعني للعناية بالجسم
0: والمنتجات الطبية
1: ومنتجات صحيتك الكوسميتيك يعني الطبية وكذا والتجميلية، وكذلك يشربوه. فعندكم شراب اللبان جميل جدا وكهدية حتى تحسها حاجة سبيشل يعني ريحتها تسبقها. كي تدخل محل لبان الريحة فهمت تخليك غصبا عنك تشري لبان. مش كيف مناطق قصدي دول أخرى ما نتبيع اللبان العادي اللي نعرفه احنا عادي.
0: طيب أستاذة حليمة، كيف يمكن أن نحول هذه المعالم التاريخية المواقع السياحية هذه الموروثات ليست فقط مجرد مكان يزور السائح إنما قصة يعيشها السائح ويتذكرها بعد ذلك؟
1: صح، هي قصة فعليا. أنا قاعدة نكتب في قصة وقصة من قصص حياتي أوكي، ومن أجمل القصص اللي كتبتها في أسبوع، هي مايش حاجة كبيرة برشا، لكن أكيد بإذن الله لنا عودة ولنا رجعة، وإن شاء الله نشجع أي إنسان يحب يعيش الحياة يعني مقبل على الحياة إنه يزور ظفار ويزور سلطنة عمان ويكتشف بعينه. أنا ما نجمش نوصل له الرسالة كما هو بشي يعيشها فهمت بتفاصيلها ولا يشوفها على النت فهمت، العيش في التفاصيل هو أكثر دقة يعني.
0: طيب ماذا يعني لك السفر؟ يعني تكون هناك رحلة ليست فقط لاكتشاف الطبيعة ولكن لاكتشاف الإنسان نفسه أيضا.
1: أي صح، الإنسان في السفر يتعلم برشا، يكتشف نفسه، يعرف حدوده، يعرف قيمته، قيمة الآخر، وينظر لنفسه بشكل يعني نظرة أخرى غير المتعلمينها أحنا كي كنا صغار وفهمتي يعني كيفاش شخصيته تكتمل أوكي. فكل سفرة خصوصي للمرأة، أنا كمرأة نحكي باسم يعني باسمي، وطبعا ما نجمش نحكي باسم النساء الكل لكن نحكي كتجربتي كامرأة. أنا شخصيتي تغيرت جدا، مثلا أنا كنت عندي شوية رهاب اجتماعي وكذا، في السفر وليت منفتحة أكثر، نجم نعرف بروحي، نجم نحكي أكثر فهمت، وليت نقبل المعلومة، أستمع، وليت مستمعة جيدة، وليت نبحث أكثر على التفاصيل. ما عادش يهمني كالسفر أني نسافر البلد ونعمل صور يعني في كذا مكان ولا نلبس لبسة ونخرج عالم، لا وليت نبحث على كيفاش عاشوا الناس قبل هذوما، شنية الأرض هذية وفهمت كيفاش كانت، شنو الناس اللي تعدوا منها، شنو الحروب اللي خاضوها فهمت، شنية المخاضات.
0: أكيد
1: هذا هو.
0: هل يمكن الأستاذة حليمة للطبيعة، وهل يمكن أيضا لهذا الهدوء، هل يمكن أيضا لهذا العزلة أن الشخص يسافر وحده أن يمنح هذا الأمر، أن يمنح الإنسان مساحة للتفكير للتأمل أيضا حتى لإعادة ترتيب أفكاره؟
1: جدا جدا جدا جدا، السفر هو إعادة بناء، هو بناء الروح أوكي من أول وجديد. ف أنتي كي تطورني شوية أنا معلش. فالسفر نعم طبعا يخليك تريح مخك، تنظف يعني تنحي الطاقة السلبية كلها، تنظر للحياة من أول وجديد، تولي عندك طاقة معناها إيجابية أكثر، تولي أنا على فكرة في سفراتي كلهم مثلا أنا مصممة أزياء ديزاين نعملهم في سفراتي مثلا الابتكارات فهمت، نعملهم من السفرات متاعي، فيعاوني برشا في خدمتي فهمت.
0: أكيد عندما يعني تشاهدي الطبيعة وتلتفتي في الجانب الآخر هناك معلم تاريخي أو قد يكون معلم ديني.
1: صح.
0: ما الذي تبحثين عنه خلف هذه الرواية التاريخية من هذا الموقع؟
1: هو أبحث عن الحقيقة، لكن الحقيقة غير ثابتة وغير غير واضحة، فأنا أحاول أبحث عن الحقيقة بمنظوري أنا الشخصي، وربما في يوم ما إذا الله معنا أعطاني الحياة نكتب كتاب على سفراتي هذه، ومنهم بش يكون صفحة ولا صفحات ظفار فهمت عن يعني الحاجات

0: التاريخية اللي اكتشفتها أنا بنفسي واللي لمستها لمستها شفتها يعني بالعين المجردة ولمستها باليد الملموسة فهمت؟
1: جميل.
0: فهذا هو
1: جميل اهتمامك أكيد بالناس والموروث الشعبي وجزء من هذه الموروثات هي الأزياء مثل ما تفضلتي.
0: صح.
1: كيف شاهدتي هذه الأزياء؟ هل هي قريبة ربما من ثقافتكم؟ أم مختلفة بعض الشيء؟
0: طبعا قريبا تشبهونا في الذهب لبس الذهب احنا نتشابهوا اوكي ونتشابهوا شوية في الألوان لكن التصاميم طبعا مش مختلفة احنا عندنا كل منطقة في تونس ولبسها يعني الخاص فهوني لباسكم أنثوي جميل محتشم راقي جدا اوكي وفيه نعرف اللي انتم تخيطوا بخيوط الذهب وانواع اقمشه رفيعه فهمتوا كذا والديزاين نتاع الاكسسوارز عفوا
1: الاكسسوارات
0: هذوك هما جميل جدا فيه طابع عربي اصيل
1: فهمت
0: اي فشدني هذاك الجبين اللي تلبسوه ما نعرفش انتم شنو تسموه بالضبط عندنا شويه يشبه له لكن يعني مختلف في الديزاين لكن حلو معناها قصدي في تشابه بيننا وبين بينكم انتم
1: لاحظتي هناك في تشابه في بعض العادات او الموروثات
0: اي موروثات
1: وفيما يتعلق بالموروثات او مثلا طريقه الاستقبال طريقه الترحاب
0: احنا في الجنوب نشبه لكم برشا احنا في الشمال تونس مفتحين اكثر فهمت كما تعرف المدن كل احنا في الجنوب شويه عندنا عادات نفس عاداتكم ما زلنا فهمت ناكلوا هكا مع بعضنا الناس الكل ما زلنا نقعدوا لوطه الاحتشام الحاجات هذه الكل ما زالت حاجات ثابته عندنا فهمتوا اساسيه في العائلات فشفت هذا التشابه طبعا غير الديانات يعني المعتقدات والبراكتس نتاع الدين تطبيق الدين تطبيق الدين كيف كيف فهمت احنا زاد في تونس صلت في وقتها كما حكيت لك الاحتشام الناس يعني الخجل نتاع الرجال نشوف فيه في عيونهم وفي عيون النساء كذلك معناها فهمت الرقي هذاك حاجات اللي هي يمكن تظهر لك اللي هي بسيطه لكن هي هذيك هي ثقافه الشعب فهمت هذاك هو اللي تاخذوا انت النظره معناها الاجماليه على الشعب شكون هو الشعب
1: بعد هذك. تجربتك وزيارتك الى المحافظه واعتقد هو في هو في الغد يعني عودتك الى تونس ولا لك وجهه اخرى
0: بعد تونس وبعد عندي وجهه اخرى ان شاء الله
1: باذن الله ايش اللي راح تنقلي في هذه التجربه ماذا تحكين ستحكينا لي أصدقائك ماذا ستحكينا للعائلة عن وجودك هنا
0: والله أنا حكيت ما انتظرت حتى نرجع باش نحكي لكن باش نحكي لهم كل الحب باش نهز لهم منكم اللبان البخور متاعكم ريحتكم على الأقل يشموا ريحتكم الجميلة نحكي لهم أنه يتشجعوا ويزوروا الدول الأخرى معناها كما حكيت لك هذه من الدول الاستثنائية اللي أنا زرتها معناها سلطنة عمان وبالأساس ظفار فهمت صلالة فياريت يعني لو كانت الناس الكل تنجم تشوف على عين المكان شنو خاطر كل واحد يوصل الإحساس بطريقته فهمت الخاصة
1: أكيد
0: باش نزلهم كل الحب طبعا الحب من عندكم أنتم اللي خذيتوا من عندكم وسعة الصدر رحابة الصدر متاعكم والكرم كرم الضيافة
1: إخوان أكيد يعني بين البلدين الشقيقين وإحنا جزء أيضا منكم وأنتم أيضا شكرا. أكيد من هذا المكان وجزء من هذا المكان
0: شكرا.
1: طيب نستفيد من الوقت ماذا يحتاج المحتوى السياحي العماني أنت أكيد شفتي بعض المواقع وقلتيش ليش ما عرفت عنها ليش ما حكيتوا عنها ربما بعض صناع المحتوى اللي زاروا المكان حكوا عنها لكن ماذا نحتاج لتعزيز المحتوى السياحي العماني ليصل إلى الجمهور العربي
0: أي هو وصل حقيقة ما عادش تحتاجوا حتى شيء بصراحة ما شاء الله يعني فما صناع محتوى كفوا وفوا فهمت لكن تحتاجوا عندكم برشا حاجات زادة ما زلت ما تصدرتش للشاشة فهمت للمتابع كما أكل بعض أنواع الأكل مثلا صناع المحتوى ما يصوروش الأكل متاعكم ما يصوروش العسل متاعكم فما تفاصيل مثلا معينة وإلا اللبس متاعكم النسائي مثلا ما شفتش هكا نساء لبسات لبسكم الجميل هكا يمكن إعلامية رؤى شوية فما إعلاميات معينين يجوا يعني يتصور لكن صناع محتوى قصدي باش ينشروه للعالم فهمت ما شفتش فنتمنى أنه مستقبلا يكون يعني التركيز أكثر على الحاجات الأساسية متاعكم الشعبية متاعكم غير الخضار اللي شفناه اللي نعرفوه والخضار ممتع جدا، لكن عندكم تفاصيل أكثر من الخضار نجمه احنا نشوفوها، فأنت نجم الآخر يشوفها معناه ويخليه يتشجع باش يجي.
1: راح إن شاء الله يعني تعيد التجربة مرة أخرى ونشوفك في قادم الوقت ربما برفقة العائلة
0: إن شاء الله برفقة كل من يعز على قلبي بإذن الله. إن شاء الله باش نجي أكيد
1: وباش
0: نحاول كما حكيت لك نحتك بالشعب أكثر وندخل للبيوت أكثر يمكن، ولأني الوقت شوية قصير أنا لأنه عندي رحلات أخرى.
1: كم أكملتي هنا؟
0: هذا الأسبوع معناه أسبوع. عندي لا اليوم نكمل أسبوع إن شاء الله.
1: زرتي بعض المواقع عودة الماضي فيها الفنون الشعبية أو بعض المواقع القريبة اللي فيها الفعاليات؟
0: شوف بحكم أنا امرأة فشوي أوكي نمشي، أنا كما حكيت لك النجم معناها وليت عندي الجرأة أني نمشي ونخرج ونفهمت، لكن ما زلت عندي شوية هكا مانيش مقدمة برشا فاهم، فبرشا حاجات ما زلت ما وصلت لهاش نتمنى نوصل لها
1: إن شاء الله
0: بالشعب متاعكم، يعني الشعب هو اللي يساعدك انك توصل للتفاصيل معناه متاعكم اللي تفهموها انتم اكثر وتعرفوها انتم اكثر.
1: اكيد احنا تحياتنا لكم من ضفار الخضراء الى تونس الخضراء، يعني اكيد قد رحلة تبدا بصوره جميلة لكنها تصبح أجمل أكيد بوجودكم وحضوركم ومشاركتكم لنا هذه التفاصيل الحلوة في موسم جميل واستثنائي من موسم خريف ظفار.
0: عايشك الله يسعدكم ويسعد ناس هالبلد ويعطيكم ما تتمنوا على قد قلوبكم أكثر، أنتم شعب محب ومرحاب جدا وشفت منكم كل خير، ونتمنى إن شاء الله السياحة معناها تكون عالمية متاعكم تستحق لأنها صلالة، وإن شاء الله في زيارة مقبلة بإذن الله.
1: وسهلا فيك الله يسعدك وتحية لك مرة أخرى. سعدنا أن نرى اليوم جزء من ظفار بعيون ضيوفنا، وهذه المرة أخذناها بعين ضيفتنا مهتمة بالجانب السياحي بالإعلام وبصناعة المحتوى وقادمة من تونس الخضراء الفاضلة والأستاذة حليمة التريكي، وهي تستمتع بتفاصيل المكان وتفاصيل وقصة أيضا التاريخ ومشاهدة ونقل هذه التفاصيل إلى الجمهور العربي وبالتحديد إلى تونس. فكل الشكر لك مرة أخرى والتحية.
0: والله شكر لكم أنتم، شكرا جزيلا أستاذ حفيظ.
1: شكرا لك أستاذ حليمة، وأول شيء نشكرها على الحضور ونشكركم أنتم مستمعين الأكارم على دائما يعني وفائكم لنا بالمتابعة والمشاركة والتفاعل من خلال منصات التواصل الاجتماعي، فإحنا أكيد بدورنا ويعني من واجبنا أن ننقل المكان بالتفاصيل اللي فيها وأيضا نستمع إلى الآخرين، نستمع إلى يعني ما رأوا، نشاركهم بعض القصص، نشاركهم أيضا تجربة، فنسعى في كل حلقة أن نقدم شيء عن جهود المؤسسات سواء كان حكومي أو خاصة هنا في هذا الموسم الاستثنائي لموسم خريف ظفار. ونصل إلى ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة في الإعداد الزميلة أشواق العمري، في الإخراج شوبين، هناك في استوديوهات الشبيبة بمسقط الزملاء أنور الأشرف وزميل بدر البلوشي، نوجه لهما التحية، والإشراف العام الزميل سالم الجساسي. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وخليك شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندنا لن تخرب.
1: شبيبة أفهم 97.5 مصر و98.5 صلنا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابي اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي. سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: شبابي. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
2: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
1: الفرصة قدامك، جامعة ظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
2: إذن ما أضيع الفرصة.
3: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: سمعت صحيح، بان هوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع بان هوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

مساء الخير، مساء النور ومساء السعادة لكل من ثبت الموجة على تير إذاعة الشبيبة 97.5 لكل من يسمعنا في مسقط أو الباطنة، و 98.5 أكيد لكل من يستمع لنا من هنا من محافظة أظفار. نتمنى لكم بإذن الله تعالى أكيد مشاوير طيبة ومشاوير آمنة، وأهم حاجة مسافة الأمان اللي بينكم بين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا عشان تقدر أنك تستمتع وأيضا تتفادى كثير من الخواطر اللي ممكن تصادفها في الطريق. الله يحفظكم يا رب، وإن شاء الله توصلون إلى وجهاتكم ومقاصدكم وأنتم بخير وصحة وعافية. مثل ما نذكركم دائما وأبدا تقدر أنك تتواصل معنا عبر البرنامج، عبر الواتساب بالتحديد من هذه الساعة أيضا إلى نهاية البرنامج في الساعة 8 مساء بإذن الله تعالى. راح نمر على رسائلكم، نعرف علومكم، نعرف أخباركم، إيش الجديد معكم. أنا أعتقد مثبت الموجة حاليا جالس يسمع الأغاني اللي موجودة بالخلف الاستوديو، هي الأجواء المشتعلة هنا في جاردنز أمول بالتحديد مع فعالياتهم المختلفة وأيضا المتنوعة. إذا مستمعينا بعد هذا الفاصل إن شاء الله راح تكون معنا محطة، هذه المحطة راح نتعرف فيها على كثير من المعلومات وراح نتعرف على كثير من القصص، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: أهلا فيكم مستمعين، أكيد في برنامجكم برنامج من الخريف، مثل ما ذكرنا لكم خلف الكواليس إن شاء الله، يعني خلف الكواليس قبل هذا الفاصل ذكرنا لكم وقلنا لكم إن شاء الله في هذه المحطة راح نتعرف على معلومات وراح نتعرف كذلك على قصة وما وراء هذه القصة، فتفاصيل إن شاء الله أكيد مع ضيوفنا لهذا اليوم. في البداية أكيد نرحب بالفنانة حبيبة السلطية، حياش الله معانا.
2: الله يحييكم، وإحنا سعيدين جدا باستضافتنا في هذا اللقاء من الخريف ومشاركتنا في خريف الظفار.
1: نعم، أيضا أكيد نرحب بضيفتنا راية بنت خميس العبرية، حياش الله معنا.
3: يا هلا ومرحبتين فيك، نحن مسرورين بهذا اللقاء، مستانسين معاكم إن شاء الله.
1: ونحن أكيد أسعد، اليوم راح نتكلم بالتفاصيل عن فرقة بالإعاقة نبدع بالمسرحية الأهلية، أعتقد كذا الاسم صح؟ جميل، فاليوم إن شاء الله راح نتكلم عن مجال المسرح وأيضا البروفات والتفاصيل يمكن إحنا اليوم ما نعرفها ما ندركها، ولكن في جهود جدا كبيرة خلف الكواليس. قبل لا أروح لهذه التفاصيل والبروفات والكواليس، بداية معش الفنانة يعني راية، خبرينا كذا عن يعني بداية هذه الفرقة، كيف جاءت الفكرة وأيضا الشعلة كيف جاءت؟
3: بالنسبة للفرقة، هي أساساً كانت عبارة عن مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كانوا يقوموا بتجمعات، يقوموا بزيارات ويزوروا الأماكن الغير مهيئة ويطالبوا بهذا، أنه يكون في تهيئة المكان لأشخاص ذوي الإعاقة. وبعدين اتطورت وأصبحت فريق رياضي ثقافي. صارت المجموعة أكبر، وصارت المواهب والقدرات والإنجازات والإبداعات أكثر، فصار يعني إحنا هذا الإنجازات اللي تبعنا، مثلا عندنا ناس تحب المسرح، عندنا ناس تحب الأغاني الوطنية، في عندنا مسلسل يوتيوبي يعني اهتمينا بالدراما، في عندنا اللي هو في مجال السينما، فأصبح إنه فريق يعني ما نقدر نشارك وننافس بالأعمال الفنية اللي نقوم فيها. فطالبنا وزارة الثقافة والرياضة والشباب إنه إحنا نكون فرقة مسرحية أهلية، وما قصر السيد وكيل الثقافة والرياضة والشباب، كان داعم لنا وبقوة، فتم إشهار الفرقة عام 2022 في شهر 5، فأصبح لنا مسمى رسمي فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية، وأصبح موثق كل أعمالنا على اليوتيوب، على سناب شات، على تيك توك، في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت مشاركاتنا ومنافساتنا يعني موثقة الحمد لله رب العالمين. شاركنا مشاركات داخلية ونافسنا فيها، كان عندنا مشاركات دولية مثل مصر، الكويت، شاركنا في إكسبو اليابان 2026، والحمد لله رب العالمين حصلنا على مراكز. مثلا أنا كان عندي مشاركة في مهرجان الفنون العام الماضي في مصر، حصلت على جائزة أفضل ممثلة، وزملائي بعض حصلوا على جوائز متعددة، وأصبح لنا استحقاقات قادمة، مثلا في عندنا دعوة للمشاركة في المملكة المتحدة، في عندنا مشاركة في أسبانيا، عندنا مشاركة في الأردن، والحمد لله رب العالمين. يعني نحن فخورين إن ننقل ثقافة بلدنا وحضارتها للدول الأخرى، ونفتخر إنه سلطنة عمان يعني بلد تسعى لتحقيق جميع معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم، أنا أحس أن في طاقات كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهب كذلك يعني موجودة معاهم، اللي موهوب مثل الغناء، الموهوب المسرح، الموهوب مثلا بأي شيء من المواهب اللي الله عطايا هذه الموهبة. ونعتقد اليوم الفنانة حبيبة على علم بذلك وعايشتي هذا الموضوع وشفتي من حواليش كثير من المواهب اللي أنت من بنفسش يعني انعجبتي بهذه الموهبة.
2: طبعا أنا بداياتي معهم تقريبا الحين 5 سنوات. أول ما دخلت معهم كان في الفعاليات اللي تقيمها الفرقة, أيضا من خلال مسلسل مواقف من الحياة. في هذا المسلسل أنا لامست الجهد والحب للفن. ما شاء الله الأعضاء يعني اللي يحب التمثيل واللي عنده موهبة الغناء واللي عنده موهبة التأليف واللي أيضا عنده موهبة اللي هي إدارة المشاريع, فما شاء الله هم يعني يمكن كانوا ما قادرين كيف يوصلوها للمجتمع. فمثل ما ذكرت الأخت راية كيف تكونت الفرقة وأصبحت الفرقة فرقة يعتمد عليها تشارك خارج السلطنة وأيضا في فعاليات السلطنة. من ضمنهم يعني ما شاء الله عندنا قامات جميلة جدا, وهذا المسلسل كان أيضا يعني شاركوا فيه فنانين من سلطنة عمان, يعني من عمان أيضا من برع. وأنا كفنانة عمانية الحمد لله يعني سعدت جدا أني أكون ضميت معهم ومكملين إن شاء الله الطريق, وإحنا فريق واحد ندعم بعضنا البعض ولازم إحنا نقف مع الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى مبتغاهم.
1: نعم, نرجع لشراية مرة ثانية يعني نتكلم اليوم ونتحدث عن يعني المسرحيات اللي قمتوا فيها خارج السلطنة واللي أيضا حستوا من خلالها على العديد من الجوائز.
3: بالنسبة للفرقة الحين هي عندها رصيد يمكن 7 مسرحيات. المسرحية الأولى كانت عندنا هي مسرحية صاحب إرادة. صاحب إرادة شاركنا فيها أو عرضناها 9 مرات, وكان يفترض يعني نعرضها المرة 10 هنا في محافظة ظفار, لكن قلنا يعني ننوع ونعطي العروض الأخرى حقها. في عندنا حكيم الحياة مسرحية فلسفية, في عندنا سوق الأفكار, في عندنا مسرحية أسرار, مسرحية القيمة, المسرحية الفكاهية الاجتماعية, مسرحية حظ نصيب اللي عرضناها هنا في محافظة ظفار في مسرح أوبار تاريخ 5/8. في عندنا مسرحية إنجازاتهم حياة عرضت لأول مرة في إكسبو اليابان 2026, وراح تعرض الحين في اللي هو في سهل أشور في المخيم الكشفي الدائم بسهل أشور, وراح تعرض في مهرجان طاقة, ومستمرين إن شاء الله في عروض في أعمال مسرحية أخرى نحن قائمين عليها, لكن هذه هي العروض اللي عرضناها على مدار 3 سنوات يعني.
1: ما شاء الله جميلة. طيب أنا دائما أحب أني أروح خلف الكواليس ودائما أحب يعني القصص اللي تكون في البروفات وغيره وكذا, فاليوم نتكلم مع عاش الفنانة حبيبة عن أبرز الذكريات اللي تجمعش مع الفرقة وأيضا أبرز الكواليس اللي دائما تستذكريها بينش وبين نفسش.
2: طبعا هي من خلال المسرح وأيضا من خلال هو مسلسل مواقف من الحياة, يعني في مواقف إيجابية الحمد لله وفي مواقف يعني يمكن تكون يعني مضحكة بعض الشيء من اللي تحدث في خلف الكواليس. الكواليس هي دائما داعمة للعمل اللي نحن نقدمه, وهذه الكواليس يعني كنا نحن أسرة واحدة, يعني الألفة في لمستها عند ذوي الإعاقة في فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية بما فيهم من الرئيس وجميع اللجان الموجودين. ما شاء الله التكاتف والحب والأخوة يعني الموجود بينهم, يعني لما إحنا يمكن نغادر في ذاك الوقت اللي هو الموقع اللي هو كان يقام فيه التصوير أو بروفات المسرحيات, يعني نشتاق أن نحن نرجع مرة ثانية لهذا المكان. من ضمن يعني يمكن العرض الأخير حظ نصيب في على مسرح أوبار, كنت طبعا هذا العرض يتحدث يعني المسرحيات معظمها ما تتحدث بالأخص عن الأشخاص ذوي الإعاقة, هي فيها رسائل هادفة, فمن ضمن هذا المسرحية يعني كانت كوميدية، وجهت رسائل جدا جميلة، فهذه دائما تبقى في الذاكرة وتبقى ويبقى عطاء لنا مستمرين فيه.
1: أبرز الرسائل اللي تكون محملة داخل المسرحية إيش؟
2: أبرز الرسائل، من أنا قلت طبعا أن هي ما مختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بس في بعضها يعني من للأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم توفير متطلباتهم بالنسبة للمولات، للمواقع، حقوقهم كمواطنين عمانيين هنا. أيضا من الرسائل ممكن تكون مثلا التبذير، الأسرة، الابتزاز، التواصل الاجتماعي اللي هو مثلا الإيجابي والسلبي وكذا. في أشياء كثيرة يعني إحنا دائما نقدمها كقيم، ومن ضمنها يعني ما هي بس إن لما تكون أحيانا رسائل وقيم يمكن تمل أو حد يشعر بالملل، هي في النهاية بعد تكون كوميدية.
1: نعم، بطابع كوميدي ولكن محمل برسائل في الداخل. جميل. وأنا أعتقد اليوم الطابع الكوميدي هو الطابع الأسهل لتوصيل أي رسالة للجمهور العماني.
2: أيوة، هو دائما الطابع الكوميدي لما يعني الواحد يرمي أفيه اللي هي يعني ترمي نكتة كذا على مباشرة على المسرح أو في المسلسل، تبقى هي في النهاية هي رسالة بس احنا وصلناها
1: بطريقة ثانية،
2: فالناس يعني تحبها وما شاء الله في ناس يعني صاروا يعني مثقفين في ناحية الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص متميزين، لهم إبداعات، لهم أيضا إسهامات في الوطن، عندهم شهائد. يعني هذا اللي لمسته في الفرقة، أنا لو جيت اتكلمت يعني يمكن يكون بحر ما أقدر أتكلم عنه. فعندهم شهادات الماجستير والبكالوريوس من جهات نفس الشيء في الرياضة.
1: جميلة. طيب نرجع لرايا مرة ثانية. رايا، قبل شوية ذكرت حبيبة عن في رسائل موجودة داخل يعني أي مسرحية من المسرحيات، ضمن هذه الرسائل اللي هي مطالباتكم مثلا ببعض الأشياء اللي مش متوفرة، على سبيل المثال ممكن الواحد مثلا ما على دراية بهذا الموضوع، ولكن أنتم بما أنكم تعيشون هذا الواقع وهذا الوضع فيمكن بعض الأشياء يعني جميلة إحنا اليوم نسلط الضوء عليها.
4: هو أكيد فعلا هو الكلام اللي تكلمتي فيه أو تفضلتي فيه أستاذة شيماء. طبعا المسرحيات ما شرط، أو العروض المسرحية ما شرط يكون فيها مطالبات للأشخاص ذوي الإعاقة. الشخص من ذوي الإعاقة هو قادر يقدم العرض المسرحي أو يقدم رسالة ما شرط تخص أو يعني مختصة بقضية المعاق. يعني أنا من المجتمع، وإلى المجتمع ممكن أحاكي قضية وأعرضها ما تخصني أنا كشخص من ذوي الإعاقة فقط، تخص المجتمع بشكل عام. مثلا نحن كنا عرضنا في مسرحية حظ نصيب قضية اللي هو مثلا بشكل فكاهي، طبعا الأهل أو الأسرة لما ييجوا ويجلسوا في البيت فترة طويلة وكذا ما يراعوا الميزانية وكذا، وعرضنا قضية اللي هو الشباب الصغار أو المراهقين لما يقلدوا الملابس ويعني ويريد يقلدوا الشخصيات اللي هي يعني بعيدة عن مجتمعنا نحن. نعم. يعني نعم. عن السمت العماني، في كيف يسكب القهوة، كيف يمسك الفنجال، كيف يمسك الدلة وكذا، بس يعني بطريقة فكاهية، لكن وصلناها الرسالة. فما شرط إحنا نقدم قضايا أو نعرض قضايا تخص الشخص ذوي الإعاقة، لكن أنا لا أخفيكي نحن من بعد المرسوم السلطاني لحضرة صاحب الجلالة المختص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نحن يعني أصبح خلاص يعني مرتاحين مبسوطين، ضمننا حقوقنا خلاص على أرض السلطنة. فأغلب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بدأت يعني تذوب، فنحن مثلا الحين تحررنا من الدمج، الحين نحن في التمكين. فيعني ما شرط إنه اللي نقدمه قضايا أشخاص ذوي الإعاقة، نحن خلاص نحاكي المجتمع حالنا حال الناس الثانيين اللي هم من غير ذوي إعاقة. فالحمد لله رب العالمين، نشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها بقيادة الحكومة الرشيدة.
1: نعم، اللهم لك الحمد. أنا ودي أرجع لنقطة البداية معاش في الفرقة، وكيف اليوم قدرتي تكتشفي هذه الموهبة اللي موجودة معاش؟
4: والله
1: هي وراها ضحكة، هذه الضحكة وراها علوم بعدين.
4: هو يعني كل شيء بتكاتف الأسرة. يعني على أيامي أنا لما بدأت الدراسة يعني المدارس كانت ما مهيئة، فبداياتي كانت في المدرسة حصلت يعني عقبات كثيرة، فكانت الأسرة متساعدة معاي أني أتخطى هذه العقبات، وأساساً أنا زرعوا فيني كيف أتخطى هذه العقبات، فإني ما يقبلوني مثلاً في المدرسة وأمي تصر وإنها تحضر معاي وكذا، يعني أمور كثيرة صارت. هذا أساساً يعني تحدي بالنسبة لي ويبني شخصيتي. وبعدين أنا كنت في المدرسة لهلوبة شطورة، يعني أشارك في مجال المسرح في الإذاعة، أنا من يمكن من صف ثاني أنا أقدم الإذاعة المدرسية
1: ما شاء الله،
4: وأشارك في المسرح، أشارك في جماعة الصحافة والإعلام، كان كذا يقسمون جماعات في المدرسة وكذا، فكنت أشارك معاهم في هذه، يعني ما كنت أشوف نفسي أنه أنا من ذوي إعاقة، وأنا ما يعني أنا أشوف نفسي كنت في المدرسة أنا مثل أي طالبة، وأنا حقي مثل حقها يعني، وكنت أتحرك في المدرسة بالعكاز، فما حسيت أنه يعني أنه أنا عاجزة. حتى هم الناس اللي حوالي الأسرة المدرسة المعلمات كانوا كثير متفهمين. ممكن أنا ما أدخل حصة الرياضة، لكن أنا في كل المجالات اللي هو الدراسة أنا كنت أخوض فيها الحمد لله رب العالمين، ويعني هذا شيء ساعد في بناء شخصيتي وخلاني أرسم تطلعاتي. بعدين استمريت ودخلت في مجال الرياضة وأصبحت لاعبة ألعاب قوى، شاركت بطولات خليجية عربية دولية، أنا شاركت في الحمد لله رب العالمين في بطولة ريو دي جانيرو 2016 في البرازيل، حصلت على المركز السابع. وبالإضافة إلى أني شاركت في مجال الغوص، فحملت لقب مستحق في سلطنة عمان، أول امرأة عمانية من ذوي الإعاقة تغوص عام 2011
1: إن شاء الله.
4: ومسيرتي يعني كانت يعني فيها يعني حافلة صراحة، ما كان ودي أتكلم يعني، بس
1: بالعكس نحن مستانسين أمانة.
4: يعني فتحت المجال، يعني جيت هنا روحت مسقط عشان أكمل كورس معين، لكن خلاص يعني شفت أنه أنا لازم أحس أنه في شيء قدامي يعني لازم أوصله، شيء قدامي لازم أمسك فيه يعني، فدخلت مجال الرياضة واشتغلت في القطاع الخاص يمكن ما يقارب 7-8 سنوات، فكنت أحصل على بطولات وميداليات ذهبية وكذا يعني، فالحمد لله رب العالمين يعني طورت وبنت شخصيتي يعني بصعوبة، يعني بتحدي العقبات، فاهم علي؟
1: نعم.
4: كملت دراستي، حصلت على بكالوريوس
1: ما شاء الله،
4: وأنا حاليا أخصائية مصادر تعلم بمدرسة عمرة بنت رواحة.
1: الله نسمع هالإنجازات الكثيرة، أمانة يكون فخور فعلا بشخصية عمانية، يعني إنها ما وقفت وتحدت كثير من الصعاب اللي ما قدرت إنها توصل، وما عندها كلمة مستحيل. إذا سمعت مستحيل، لا، وين المستحيل بالضبط في الموضوع؟ أنا راح أتخطى هذا المستحيل.
4: صحيح.
1: فيونسنا أمانة هذا الموضوع.
4: أنا أحب أضيف أجمل شيء صار لي في حياتي، يعني أنه أنا انضميت إلى فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية، ربي أكرمني أنه أنا أخدم قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وأطالب بتخطي العقبات، وأساهم في أني أخرج بعض الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم يعني ما طلعوا ما شافوا الحياة، مستكينين مستسلمين للإعاقة، مع أنه الإعاقة أساساً أنا اتخذتها انطلاقة. وأتمنى أنه كل الأشخاص ذوي الإعاقة ما ينظروا للإعاقة على أنها عجز، بالعكس الله سبحانه وتعالى إذا أخذ شيء يعطيك حاجة أقوى أو أكبر من اللي أخذه منك، أنت فقط اكتشف نفسك.
1: هي القوة النفسية دائما أكيد تكون مهمة، لأن بشكل عام يعني لأي شخص من الأشخاص يعني إذا واجهت أي صعوبة وقدر أنه يتحدى هذه الصعوبة خلاص قدر، بس في أشخاص على طول تحسين يغوصون يغرقون في ذيك الصعوبة وما يقدرون بعد ذلك يطلعون منها نهائيا. يعني عموما راح نكمل تفاصيل كثيرة لكن بعد هذا الفاصل.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات بوفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: شميرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شميرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم. في جامعة ظفار اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات، يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
5: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
6: فريق بانهوم، قول وراي: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
7: أيوة، اللي سمعته صحيح. بانهوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات 30-80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع بانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شميرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
8: رجعنا لكم من جديد مستمعين أكيد، ونستكمل حوارنا الشيق والحديث الجميل مع ضيوفنا في محطتنا. بداية أكيد أرحب من جديد مع الفنانة حبيبة السلطية، حيا شاء الله، وكذلك رايا بنت خميس العبرية، شكرا لك على وجود اليوم معنا في أثير إذاعة شبيبة. نستكمل الحوار والحديث عن فرقة بالإعاقة نبدع، المسرحية الأهلية. بداية معاش حبيبة، خلينا نتكلم عن أبرز الأعمال اللي راح تكون متواجدة هنا في محافظة الظفار، وأيضا إيش الجديد اللي ممكن اليوم الفرقة راح تقدمها.
9: طبعا بالنسبة للأعمال، إحنا قدمنا مسرحية حظ نصيب على مسرح أوبار تاريخ 5، وإن شاء الله تاريخ 13 و14 و15 راح نكون في مهرجان طاقة مشاركتنا طبعا سكتش مسرحي، إنجازاتهم حياة، الرسم على الوجوه، مشغولات اليدوية للأسرة المنتجة، أيضا عندنا فرقة الفلكلور وعندنا عزف عود. أما بالنسبة للأعمال الأخرى أيضا نحن طبعا هذا خلينا نوه أن نحن نوجه شكر لسعادة والي الطاقة اللي هو رحب بنا في مكتبه وعرض علينا المشاركة في هذا المهرجان، وإن شاء الله نحن نطلب من الجمهور أن يكونوا متواجدين هناك خلال هذه الأيام. طبعا المهرجان من تاريخ 13 لحد 27، بس إحنا مشاركتنا في الأيام اللي ذكرتها.
8: طيب من 13 إلى تقريبا قلت لي التاريخ 14 أو 15، من الساعة كم إلى الساعة كم وين راح يكون بالضبط في طاقة؟
9: هو راح يكون من الساعة 4 ومفتوح لحد بالليل نص الليل وكذا، في منطقة اسمها منطقة الفرضة. أيوة في مساحة هناك معمولة للمهرجان، وفي ما شاء الله جهات كثيرة حكومية وخاصة مشاركة، في مثلا القرية الريفية، يعني اليوم كنا هناك للوقوف على الاستعدادات وكذا معهم مع الإدارة الموجودة في المهرجان، وما شاء الله في يعني راح يكون عندهم مثلا فرقة بحرية فلكلورية بحرية أيضا اللي هو مثل ما ذكرت القرية الريفية، منتجات يعني عندهم بعد المسابقات، عندهم معرض هناك نفس الشيء كبير ما شاء الله عاملين، وعندهم على المسرح عدة فعاليات.
8: جميل.
9: أيوة.
8: نرجع لرايا مرة ثانية ونتكلم اليوم عن الفريق وأبرز الإبداعات والمواهب كذلك اللي موجودة اليوم بالفرقة.
10: أعضاء فرقة بالإعاقة المبدع المسرحية هم أعضاء من كافة محافظات وولايات السلطنة، وهي الفرقة تحتوي على يعني عدة إعاقات مختلفة، سواء كان البصرية سواء كان السمعية أو اللي هي الحركية أو متلازمة داون. وبالنسبة لي هم نحن كوننا هذه الفرقة، تغيرنا يعني من مسمى كذا إلى مسمى فرقة عشان نحن نستفيد من خبراتهم، من مواهبهم، اللي يحب مجال المسرح، اللي متجه مجال اللي هو الغناء التأليف. يعني نحن اللي يدخل حساب الفرقة في وسائل التواصل أو في السوشيال ميديا راح يحصل إنه إحنا المؤلف والمخرج والطاقم العمل، سواء كان أغنية سواء كان مسرح سواء كان مسلسل، والممثلين، المهم كلهم من أعضاء فرقة بالإعاقة نبدع مسرحية الأهلية. نحن ما ننكر أنه في ناس كثير متعاونة معانا وتقدم خدماتها خاصة هنا في محافظة ظفار، أخاف أنسى اسم من الأسماء، يقدموا تعاونهم معانا بالمجان. عندك مؤيد حبراس، أسامة بردحان، عندك حتى الموسيقار محمد القحوم اليمني، يعني صرح لنا أن نحن نستخدم معزوفاته بالمجان في أي عمل من أعمال الفرقة.
9: حسين النهاري بعد،
10: وبعد في حسين النهاري، فعلا أنا خايفة أنسى حد يزعل مني.
8: لا في أحد يذكر حسين معنا.
10: وفي عندنا بعد أفلام سينمائية قصيرة نحن نشارك فيها في المسابقات الدولية يعني، والحمد لله رب العالمين، نتمنى أنه يوصل صوتنا ونحمل رسالتنا من بلدنا لكل الدول الأخرى، ونتمنى أنه يعني نوصل الرسالة اللي نريدها وتوصل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا في سلطنة عمان أو خارج سلطنة عمان، خاصة أنه فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية تعتبر أول فرقة على مستوى الوطن العربي من الأشخاص ذوي الإعاقة.
8: ما شاء الله، يعني نعم. أنا أعتقد اليوم هذا إنجاز للسلطنة، يعني مجموعة من المواهب كلهم يجتمعون في مكان واحد، وأيضا كل واحد يبدع بالإبداع والموهبة اللي الله عطاه. يعني قلتي الغناء، في العزف، في الإخراج، في المسرح، في تمثيل، في
10: حتى في الكلور، مشغولات يدوية.
8: مشغولات
10: طبعا
8: يدوية.
10: نقدم تحية لقائد هذه السفينة العظيمة والسفينة الكبيرة، المايسترو الأستاذ عبد الله شاكر البلوشي،
8: نقدم له أكيد كل الشكر. خلينا كذا مرة ثانية نرجع إلى حبيبة، يعني أول ما قالت نحن أول فريق على مستوى الوطن العربي في ابتسامة يعني ما شفتها من يوم بدينا اللقاء. نتكلم عن هذا الفخر رايا، خاصة يعني عفوا حبيبة، خصوصا إنك أنت جزء من هذا الفريق.
9: هو نحن العرض اللي فيه راح نقدمه في طاقة إنجازاتهم حياة، ف فبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة يعني راح يقدموا، كل واحد راح يتكلم عن نفسه في هذا العرض وإيش هو وصل، وين كان وإيش وصل وكذا. فلما أنا ابتسمت يعني بالعكس، لأني أشعر بفخر أن فرقتنا من ضمن يعني حصلت على هذا المركز في الشرق الأوسط. يعني ليش؟ إن هم تعبوا، أنا أقول لك هم قبلي بدأوا، هم تعبوا في هذا المجال، حتى تعبوا في مثل ما قالت إحنا يمكن واصلين مرحلة التمكين، لكن قبل كان الدمج أصعب من مرحلة التمكين اللي هم مروا فيه. إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وإقناع الأسر بأن هذا طفلك أو ولدك يعني عنده موهبة وعنده يعني رؤية وعنده هدف، لازم هو أنت تساعده وتوقف معاه. فإحنا لازم نفخر بهذه الإنجازات اللي هم قدموا.
8: نعم نعم جميلة. نرجع إلى رايا بحكم أن الوقت بدأ يعني يصير ضيق قبل أذان المغرب. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، الرسالة اللي ذكرتيها قبل شوي، قلتي نحن نحاول قدر الإمكان يعني نوصل هذه الرسالة. قبل الرسالة أنا ودي أعرف شعورك لما كنتي على المسرح وتقدمين مسرحية.
10: لما كنت على المسرح وأقدم مسرحية، دائما دائما أنا لما أظهر أو لما حتى لما أتكلم مع شالحين أستاذة، أنا أنظر لنفسي على أني أنا قدوة للآخرين وأفتخر بهذا الشيء، يعني أكون مبسوطة حتى أنه أنا مفتخرة أنه أنا اليوم موجودة هنا، الكل يسمع صوتي، يسمع أنا أو غيري من الأشخاص ذوي الإعاقة وين وصلوا، ودائما يعطوا نفسهم الحافز والدافع إنه نحن قادرين. فأنا مبسوطة إنه يسمعوني الآخرين، يعرفوا إنه هم نفسي أنا ونفس اللي معاي في الفرقة، نحن قادرين.
8: الله، أنا أعتقد أنت دمجت الإجابتين في إجابة واحدة. قالت لي شعورها ولكن نفس الوقت بطريقة فخر أن هذه رسالتنا نحن أساسا، أن نحن قادرين نعطي، قادرين نسوي، قادرين نعيش حياتنا بشكل جدا طبيعي بدون ما نحكر نفسنا في زاوية معينة، ونعتقد أن نحن ضعفاء ولكن في قوة هائلة داخلية لازم انك انت تعطي يعني لنفسك، يعني انك انت تقدر تنطلق مره ثانيه. فرساله جدا جميله ويعني اجابه ذكيه بذات الوقت. ارجع الى حبيبه، وانت ذكرتي ان خلف الكواليس في جهود كذلك اللي يمكن قدرت يعني توصلكم لهذا المكان بالضبط، واللي امنوا فيكم واللي ايضا اعطتكم الامان في ذات الوقت. اذا نقدر نقول اليوم كلمه شكر لمن توجهينها يا ترى؟
9: طبعا احنا نوجه الشكر للجهات الحكومية اللي دعمتنا، على رأسها وزارة الثقافة والرياضة والشباب. ايضا انا حبيت انوه ان احنا رحلتنا في ظفار تقريبا 60 شخص هي تحت رعاية كريمة من الشيخة أمينة بهوان، مؤسسة اليسر الخيرية، وتعاون أيضا من سعادة الولاة في محافظة ظفار. أيضا يمكن عند رأي بعض الأسماء اللي هي بتذكرها.
10: حبيت أضيف على أستاذة حبيبة، طبعا نتقدم بالشكر والامتنان لوزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مكتب محافظ ظفار هنا في محافظة ظفار وبلدية ظفار. ونتقدم بالشكر الجزيل للمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار، والمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، والمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار. وطبعا نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لمؤسسة اليسر الخيرية وعلى رأسهم الشيخة أمينة بهوان قائد هذه الرحلة. طبعا شيء كبير، شيء عظيم، إنها يعني تتكفل بدعم سخي لستين شخص حضروا لمحافظة ظفار، في منهم اللي محتاج مرافق، في منهم اللي محتاج أحد من ذوي، طبعا في معانا أسر، في بعض الأشخاص ذوي الإعاقة حضروا معاهم أسرهم، فجزاهم الله خير الجزاء عنا جميعا نحن 60 شخص. فنقدم لهم تحية شكر وامتنان.
9: حبيت أضيف بس على الأخت رايا إن فكرتنا في محافظة ظفار ومشاركتنا هي إن المعاق ما يشعر إنه وحيد، بل نحن يعني الفكرة إن أسرته معه، يعني حتى ما مثلا ما يشغل باله، هم بعد يعني مرافقين بالضبط. ايوه، وما شاء الله ما قصروا انهم حتى المرافقين يعني عندهم موجودين، والحمد لله يعني نحن عندما نصل لجهه تدعمنا بهذه الطريقه طبعا نحن لنا كل الفخر، وتحت رعايه الحكومه الرشيده ايضا السيده عهد، يعني ما شاء الله هم ما مقصرين، وخاصه في اطلاق الفريق الاخير من الاشخاص ذوي الاعاقه وكانوا اكثرهم من المكفوفين. هذا لما إحنا نشوف أم الوطن ونشوف السلطان هيثم بن طارق، يعني إنهم ما شاء الله حسب رؤية 2040 مهتمين بهذه الفئة الجميلة اللي هم هدفهم إنهم يوصلوا ويقدموا إنجازاتهم وإبداعاتهم. هذا الفخر لنا إحنا كعمانيين وكفنانين وإعلاميين وكأشخاص ذوي الإعاقة.
8: أكيد يعني يمكن هذه يعني الشكر وكذلك ما جاء إلا من خلال الإيمان بكل شخص عماني على أرض هذا الوطن الغالي، وأن كل شخص فعلا يعني له الحقية أنه يطلق العنان لنفسه وله الحقية أنه يعيش مثل ما هو يريد بالموهبة اللي موجودة معه. عندك كلمة؟
10: أيوة أستاذة شيماء، اللي يعني أنا أرحب أضيف نقطة. الجميل في الموضوع يعني والمهم في الموضوع إنه مؤسسة اليسر الخيرية لما طلعنا من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار أوفدت معانا وفد مكون من 4 أشخاص هم على أهبة الاستعداد لأي شيء أو أي متطلبات. جميل. يعني فنحن يعني حتى لو يعني ما نقدر حتى نفيهم حقهم في الشكر.
8: نعم يعني يمكن هذا من خلال أيضا يعني الوثوق بكم وأيضا إيمانهم بكل ما تمتلكونه من مواهب عظيمة. شكرا لش اليوم بداية مع الفنانة حبيبة السلطية وجودك اليوم معنا عبر الأثير، شكرا لك.
9: شكرا عزيزتي شيماء، والشكر الجزيل لإذاعة الشبيبة اللي أتاحت لنا هذا المجال للتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة وجهود محافظة ظفار في استضافتنا والجهود اللي يقدمها الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا لكم جميعا.
8: شكرا لك. أيضا شكر لرايا بنت خميس العبريل وجودك اليوم معنا، شكرا لك.
10: أنا مبسوطة بوجودي معاكم، خاصة أنكم أتحتوا لنا الفرصة أن نعطي كل ذي حق حقه، وأن يعني الكل يعرف اللي هو التكاتف المجتمعي طبعا بتوجيهات من الحكومة الرشيدة.
8: ونحن بكل أكيد أسعد. إذا مستمعين حبتنا من هذه المحطة راح نطلع وياكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل أنا عودة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: بعد أذانك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: أيوة اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبيلكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
6: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
7: الله من جديد مستمعين، وتحية مسائية لكل من يسمع لنا في هذه الأوقات المسائية وما كنت تسمعنا مثبت عن موجة. الله يسعدك يا رب، وإن شاء الله يا الله أن يكون يومك يوم جميل، يوم خفيف، يوم لطيف، يوم يحمل في طياته كذا جميل من الأخبار اللي كنت انتظرها من فترة جدا طويلة، وجاهل وقت أن يتحقق هذا الحلم الذي طال انتظاره. مهما كان يعني الانتظار جدا طويل، ومهما تعبت، ومهما قلت ان لا ما راح يتحقق شيء اللي انا اتمناه، فكن على يقين تام، اذا ما تحقق فالموضوع مش خير لك، واذا تحقق بعد فتره جدا طويله فهذا هو الوقت المناسب ان يتحقق هذا الحلم، لانك راح تشعر يعني بالمعاناه الانتظار اللي كنت تنتظره في السابق، راح تشعر ب يعني بهذا الحلم اللي الذي لطالما كان انتظاره جدا طويل. فعموما أنا أتمنى أتمنى أتمنى أن كل أحلامكم تكون محققة بإذن الله تعالى. خلونا نروح لهاشتاج. هذا الهاشتاج لفتني في منصة الإكس بعنوان كحلو عيونكم. فكحلو عيونكم بتغريدة لليث يقول: عمان الغالية ومحافظة ظفار العزيزة، هنا ظفار الجميلة يا سادة. وهذا كان ضمن الهاشتاجات المتواجدة في منصة الإكس هاشتاج كحلو عيونكم. أنا وايد حبيت العنوان لأن أحسه كذا يرمز لي السلطنة. أيضا في تغريدة كذلك يقول هنا السحر والخيال والحسن وكذلك الجمال، هنا ظفار الجميلة. أيضا ضمن التغريدات المتواجدة على منصة إكس وفي هاشتاج كحلو عيونكم يقول بعيدا عن التغريدات وبعيدا أيضا عن الإنترنت، جميل أن الواحد فعلا يبتعد كل البعد عن منصات الإنترنت وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي ويعيش هذه اللحظات الحلوة مع الأجواء اللي تكون مليانة بالرذاذ بالضباب. يعني هذه الذكريات وهذه الأجواء ما راح تعيشها مرة ثانية، فحلو أنك أنت تستشعر كل لحظة من وجودك هنا في محافظة ظفار. في كذلك تغريدة أخرى يقول الشاطئ المخفي، وعاد وين مخفي بالضبط صراحة ما عندي خلفية، ولكن يعني ضمن المقاطع الفيديو اللي موجودة أمامي للشاطئ المخفي أنا أعتقد أن المكان جدا جميل وأيضا هو مقابل للبحر. ولكن ترى يا جماعة الخير البحر في أجواء الخريف فالموضوع يعتبر فيه نوع من الخطورة وحتى الاقتراب منه. فأنا ألاحظ أحيانا يعني بعض العوائل اللي يكونون مثلا بالقرب من الشواطئ نحاول قدر الإمكان يعني نبتعد ولو بقليل من المسافة، ولكن على الأقل نكون في أمان. وأعتقد أن هذا هو أهم حاجة، أنك اليوم تعيش لحظات جميلة وأيضا تكون في أمان بذات الوقت. في كذلك تغريدة أخرى يقول أجواء رذاذية على مركز المدينة في خريف ظفار من تصوير هلال الحراسي، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اليوم الأجواء ما شاء الله أجواء جدا جميلة. يعني لربما كان قبل أمس شوي الجو كان مشمس ولكن هو بالأقرب من موسم الصرب، لكن اليوم يعني فعلا عشنا أجواء خريفية تماما هنا في محافظة ظفار. خلينا أيضا نشوف تغريدة من علي بن محمد يعبوب يقول عجيب الأمر، إذ كنت تعرف في بيت له أهله فلماذا تدخله وتصوره بل وتشجع على زيارته ليلا؟ للأسف بعض السائحين تجاوزوا مفهوم السياحة إلى الإزعاج وانتهاك الخصوصية. للبيت حرمة واحترام وخصوصية أهله والابتعاد عنها من مكارم الأخلاق وأداب السياحة قبل أن يكون التزاما بالقوانين. فعموما يعني هذه رسالة من أحد الأشخاص على منصة إكس علي بن محمد بن جعبوب، وفعلا يعني مثل ما يقول المثل الشعبي يا غريب خليك أديب، فكن يعني كذا أديب في في في منطقة السياحة اللي أنت رايح لها. كذلك تغريدة أخرى مواطن خليجي يقول هذا منظر من صلالة بمحافظة ظفار وليس ذكاء اصطناعي. الأجواء جميلة ومناظر حلوة. أنا دائما أقول إن أحيانا على كثر ما نصور في هواتفنا وعلى كثر ما نوثق ولكن الصورة هي مختلفة تماما عن الصورة اللي احنا اليوم نراها بعيوننا، فالمنظر اللي تشوفه بعينك يختلف تماما عن المنظر اللي تشوفه في هاتفك. طبعا بطبيعة الحال نشوفه بعيوننا ترى هو أجمل بمئات المرات عن الهاتف، فلذلك أنا أقول لكم أن عيشوا الأجواء يا جماعة الخير. أيضا في رسالة أخرى على الواتساب وصلتنا حاليا، مساء الخير مع الأجواء الخريف، مساك نور وسعادة بإذن الله تعالى، شكرا لك لتواصلك. أيضا في رسالة يقول في رسالته في سكون الجبال وهدير المطر وتراتيل سماوية تملأ الروح يقينا ونورا، اللهم اجعل مساءنا هذا مفتاحا لكل خير، اللهم آمين يا رب العالمين. فمستمعينا هذه أجواء برنامجكم برنامج من الخريف، منها ننتقل لأبرز التغريدات وكذلك لأبرز الرسائل اللي توصلنا عبر واتساب الشبيبة وكثير أيضا من الأخبار الجميلة. أكيد نحن اليوم ننتقل من خلالها من محطة إلى محطة أخرى. خلونا نطلع لفاصل، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله أكيد نستكمل معاكم باقي محطات برنامجكم برنامج من الخريف.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: مساء الخير، مساء النور ومساء السعادة. أنا قبل شوي قلت لكم أن نعيشوا هذه الأجواء الجميلة هنا في محافظة أظفار، وأيضا وثقوا بعض اللحظات اللي تكون دائما أكيد مقربة على قلوبكم. عموما اليوم معنا ضيف صغير داخل الاستوديو ودي يسولف معنا ويتحدث عن أجمل الذكريات اللي جمعتها هنا في محافظة أظفار. بداية حسن، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: حسن، قلنا اسمك كامل ويش؟
1: حسن علي محمد مهدي الفدعق.
0: حياك الله والنعم فيك. انزين حسن، انت قلت لي ان هذه اول مره تزور صلاله، صح؟
1: صح.
0: كيف شفت الاجواء؟ قرب الميكروفون.
1: اجواء حلوه وكل يوم نروح مكان جديد.
0: قرب الميكروفون.
1: ورحنا الجبل، رحنا البحر، الاجواء، رحنا نشم هواء ورحنا المكان، يعني كل مكان. وبعدين رحنا نتمشى، نروح نشتري أغراض، وبعد رحنا كل شوي نروح مكان جديد.
0: حلو. إنزين، يعني المكان اللي وايد وايد وايد وايد حبيته وش هو؟
1: هذا المكان.
0: أنا مظلوم إنه هو حب جاردنز مول أكثر ترى في ظفار يا جماعة الخير. وإيش اللي عيبك في جاردنز مول؟
1: ها؟
0: إيش اللي حبيته وايد في جاردنز مول؟
1: ألعاب.
0: حبيت الألعاب أكثر شيء. حلو. ولا ما قلت روح لها ما فيها ألعاب، صح؟ إنزين، أنت قلت لي قبل يعني إن في خيانة صارت، الوالد راح عنك كم مرة صلالة وأنت ما شاء الله غير هذه السنة. كيف ها؟ وش تقول له؟
1: كل يوم نروح إن شاء الله.
0: خلاص كل يوم تروحوا لها، صح؟ أكو الوالد الحين يسمعك، قول له
1: كل يوم نروح صلالة.
0: خلاص كل يوم عليك، ها؟ زيارة صلالة كل يوم. جميلة. طيب الناس اللي ما زارت ظفار، حسن وش تقولهم؟ اللي ما ابدا ما شاف هذا الجو الحلو وش تقول له؟
1: يجون يزورون.
0: يزورونها، صح؟ يعني تحس ان هناك معاهم حر، هنا معانا برد، صح؟
1: ايه.
0: تخيلوا ما عندهم رذاذ وما عندهم يعني ضباب، ما عندهم جو حلو، احنا معانا.
1: ايه.
0: حبيت وايد جو الرذاذ ولا ما حبيته؟
1: حبيت.
0: وش بعد اللي حبيته وايد؟ شفت السهول الخضراء ولا بعد؟ السهول الخضراء، الدنيا الخضراء كذا.
1: ايه شفته.
0: الحشيش وكذا شفته؟ حبيته؟ انزين، وقلت لي شفت البحر بعد، صح؟
1: ايه.
0: وشفت فعاليات معاهم ولا بعدك ما رحت الفعاليات؟
1: هلا نروح نشوف فعاليات.
0: قرب الميكروفون.
1: نروح نشوف الفعاليات.
0: حلو، رحت شفت الفعاليات. جميل، يعني نقدر نقول اليوم انك انت زرت وشفت وايد اشياء هني، صح؟ في ظفار. كم يوم صار لك في ظفار حسن؟
1: اسبوع.
0: صار لكم اسبوع، ما شاء الله. تمدد ولا خلاص؟ تمدد ولا خلاص ترجع البلد؟
1: خلاص.
0: خلاص؟ أفا توك تقول تجلس معنا؟
1: عشان عندنا ناس وايد يبونا.
0: إذا ما علي ينتظروكم ولا كيف؟
1: المهم منسافر.
0: يعطيك العافية حسن على هذه اللطافة والعفوية اللي موجودة اليوم معنا في أثير إذاعة الشبيبة. شكرا لك يا حسن، وشكرا لوالدك وأيضا عائلتك الكريمة اللي موجودين اليوم معنا في الاستوديو. شكرا لك.
1: عفوا.
0: يعطيك العافية. إذا المستمعين راح نطلع وياكم بعد هذا اللقاء الجميل مع حسن إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعوده.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: حياكم الله من جديد في برنامجكم برنامج من الخريف، وهذه المرة راح نروح وياكم إلى محطة شاعرية، وأكيد مع ضيفنا في هذه اللحظة الشاعر عدنان الكلالي. حياك الله معانا في أثير إذاعة شبيبة.
1: الله يعطيك العافية، تشريف الله عز قدركم.
0: الله يعزك يا رب، وشكرا لك أكيد لتواجدك مرة أخرى هنا في إذاعة الشبيبة على برنامج من الخريف. فبداية خلينا نتكلم عن أهمية اليوم، يعني أن الشاعر يكون متواجد في مثل هذه المواسم كموسم خريف ظفار.
1: والله الأهمية
0: قرب الميكروفون.
1: الأهمية بالنسبة للشاعر، الشاعر يعتبر كتوثيق للمجريات والأحاسيس اللي بتحدث في الموسم، ردود الأفعال عن مثلا بحكم أنه جزء من يعتبر جزء من الطبيعة نفسها.
0: نعم.
1: ينقل الأحاسيس اللي هو بيشعر فيها وبيشعر بها غيره إلى المستمع والمجتمع بطريقة اللي هي تختلف عن
0: الشخص العادي.
1: الشخص العادي.
0: نعم. أنا دائما أقول إن الشخص يعني اللي يكون مع يعني القريحة وأيضا يكون كشاعر يقدر يعبر عن مشاعره بكل سهولة وأريحية، يعني إذا كان معصب، إذا كان متضايق، إذا كان مثلا مرتاح على سبيل المثال، فهل فعلا ولا؟
1: والله هي تعتمد على الحالة النفسية للشخص.
0: نعم.
1: بعض الأحيان يجي الإبداع بطريقة عفوية مثلا من خلقات الشاعر نفسه، وبعض الأحيان يدور على الكلمة
0: ما يحصلها. أيوة.
1: يعني يمكن يكون هذيك اللحظة المشاعر متراكمة أو مغلقة، أو عنده شيء مثلا من اللي يقولون بالإنجليزي ستك، يعني في الإخراج، لكن تجي لحظة من اللحظات يبدع في هذاك الموضوع، يخرج الكلام يعني بطريقة عفوية وسلسة جدا.
0: نعم.
1: تحكي كل التراكمات اللي حصلت بهذاك الموقف فجأة كذا تطلع يعني.
0: نعم. الجميل أحيانا الشاعر لما مثلا يكتب أي قصيدة، سواء كان قصيدة عاطفية أو حتى قصيدة وطنية.
1: نعم.
0: أي شخص يسمع مثلا يعني كلمات هذه القصيدة يحس أن كأن الكلمات يعني بنيت له هو أساسا.
1: نعم. هي تعتمد على قدرة الشاعر على التحكم في الكلمة والفكرة الأساسية المطلوبة. هي الأغنية أو القصيدة فكرة، الفكرة تبنى على إيش؟ على أساسيات المشاعر، الإحساس، إيش الهدف من هذا الأغنية، بعدين تبني عاد الأساس وتقيل الكلمات مثل البنيان.
0: نعم. جميل. طيب يعني أنا من الأشخاص اللي إذا جاتني أي فكرة في أي لحظة من اللحظات فتحت تلفوني على الملاحظات، كتبت الملاحظات هناك، لأن على يقين تام أنه بعد 5 ثواني بنسى أنا وش اللي كنت قاعد أفكر فيه. فهذه معاناتي أمانة، وأنا رابطة حياتي أمانة ببرنامج يعني التقويم زايد يعني الملاحظات، فأي شيء يخطر في بالي على طول في التقويم، يعني حياتي مبنية في التقويم وأيضا في الملاحظات. فأنا أعتقد اليوم كشعراء كذلك بنفس الآلية، أن أي كلمات أو مثلا أي قصيدة تخطر على بالكم على طول تكتبونها على أساس أنها تكون باقي، لأن الكلمات راح تختفي فيما بعد ذلك.
1: هي تكتب أو حتى تسجل، هو التسجيل صوتي، خصوصا إذا كانت فيها لحن.
0: حلو.
1: لحن تجي كأغنية يعني.
0: جميل.
1: واحد يدندن كذا في رأسه يجي لحن حلو، أو شوف موقف مثلا أو قلت في باله كلمة حلوة كذا، يروح على طول يحطها ويروح يدندن بها لحن، أو سمع لحن حلو.
0: نعم.
1: يروح يبدأ عليه كلمات. فعلى طول يكون اللي هو التسجيل الصوتي أقرب من الكتابة، لأنه مع الكتابة بعض الأحيان تروح الكلمة.
0: نعم. نعم.
1: لأنه تعرفين سرعة الكتابة غير سرعة النطق، فأفضل أنا اللي هو التسجيل الصوتي أسرع من الكتابة، وعلى طول أتبع الكلمات وراء بعض قبل ما
0: ثبت الكاميرا عشان الصوت الميكروفون،
1: قبل ما يعني زي ما تقولين ايش شيء يقطع حبل الافكار يعني.
0: نعم نعم نعم. انا اعتقد هذا الموضوع جدا مهم، لانه فعلا يعني الافكار دائما تذهب وتعود.
1: نعم.
0: طيب خلف الكواليس يمكن ذكرت لي قصه، انا اعتقد هذه من القصص الاليمه بالنسبه لك كشاعر، يعني.
1: نعم.
0: ان اليوم يعني قصائد وعددها وتختفي، موضوع اليمه. نعم. مات الله لا يحطني في مكانك نهائيا.
1: هي اللي مشكلة ربط تغيير الهواتف.
0: نعم.
1: أو العطل اللي بيحصل في الأجهزة الحديثة، وكان عندي مجموعة من القصائد كبيرة يعني قارب تقريبا 100 قصيدة وحافظها في بر تطبيق الملاحظات. فجأة يعني ما كنت رابطين مع اللي هو الصحابة وحصل عطل في الهاتف وراحن كل القصائد. ففي قصائد كانت جميلة جدا يعني وعزيزة على نفسي ولكن خلاص
0: أنا ملاحظات يعني وراحت علي وحسني شوي وأصيح فما بالكم يا جماعة الخير بقصائد ومئة قصيدة يعني عدد
1: مش سهل يعني.
0: وللشاعر كذلك يعني بالنسبة لكل شاعر بالنسبة لأي قصيدة من القصائد هي يعني جزء من
1: حياته وجزء من شخصيته طبعا
0: بالضبط
1: لأنها بتحكي يعني فترة من حياته أو فترة من مشاعره أو مثلا تكون مرتبطة بشيء معين في حياة الشخص مثلا بأخ أخت صديق صديقة أب أم موقف حصل مثلا فيتبرمج هذا شو اسمه الشعور إلى قصيدة مثلا فهذا القصيدة بعض من الأوقات الواحد لما
0: لكن تعلمت الحين
1: لا خلاص تعلمت الدرس
0: صار يوثق في مكانين إذا راحت من هني تكون موجودة في المكان الثاني
1: الجيميل على الهوت ميل وعلى الجيميل خلاص
0: طيب مثل ما قلت لك يعني في بداية حديثنا أن اليوم كإعلاميين نحن طماعين كثير في القصائد ونحن اليوم نتكلم عن يعني أمسية مسائية للناس اللي مثبتين على الموجة في هذه الأوقات فنسمعهم شيء كذا جميل
1: زين وليش مثلا
0: على ذوقك وعلى القصيدة اللي انت تشوفها مناسبة للمستمع المتابع
1: عندي هنا قصيدة تقول هي عبارة عن حكم تقول صياح هي صياح الديك اسمها
0: صياح الديك
1: نعم تقول ايقظني صياح الديك وكدر خاطري ما نام ودارت بي هواجيسي وبات الفكر في حيرة متحير من الدنيا من الأوقات والأيام لا تبقي على صاحب ولا خل ولا جيرة ألا يا صاحبي فكر ولا تمشي على الأوهام ترى رزقك من الرحمن وكل شيء بتقديره والانتهى قد راح واصبح في طر النسيان لا تبكي على الماضي وقد طارت تناثيره أحذر من جليس الكاس لا يرميك بالبهتان ويغرر بأفكارك بضحكاته وتقميره واحذر وابتعد يا صاح وكن صابر على ما كان ولا تطلب رضا إنسان وتأسر نفسك بخيره وامشي رافع راسك بفعل الجود والإحسان ولا تتبع شرار الناس بشرب الخمر والبيرة امشي مشيت العاقل ولا تعلي كما الدخان يتبدد إذا الأرياح حبة تضيع السيرة أصدق في إجاباتك إذا قد خاطبك إنسان واحفظ منطق لسانك ترى للصدق تأثيره ألا يا صادق النية مد ساسك على برهان واحذر غيرة عدوك وخذ بالجد تحذيره بعيد بعد من سيرة الكذاب وهل القيل والكلمان ترى في طبعهم حساد وفي شريانهم غيرة دائم طبع الناس ما ترحم ولا تنظر حالة التعبان دائم تنهش بلحمك تكسر فيك تكسيرة ترفع في أحاسيسك وحاذر من وضيع الشان زيد في معاناتك وتبقى دوم في حيرة ترى يفرح إذا يعمل سواد الوجه والبهتان ولا ينظر إلى وضعك ولا بتهمه عشيرة قليل الأصل من ساسه ما يعرف سوى النكران لا تفعل معه المعروف وتنتظر منه الخيرة أنا مالوم من يغدر لأن الطبع فيه قدبان ومن طبعه الغدر ويله من الأصحاب والديرة شوف النفس باتقنع إذا علمتها القنعان وانفلتها هامت ولا تنفع تدابيرة عزيز النفس الواجب دايم للوفاء عنوان عفيف النفس مترفع ولا يأتي بتقصيرة ختمت القول والمعنى صريحة ما بها نقصان وإذا شيء خطأ مني على النقاط تغييره
0: فكرة واصلة أنا أعتقد إن لا تفكر في الماضي فكر في الحاضر وأيضا يعني دائما أختر الرفيق الجيد بالنسبة الجيد لك اللي راح يوصلك للقمة مش راح يوصلك إلى الحضيض يعني على سبيل المثال
1: والاختيار زي ما يقولون الصديق قبل الطريق
0: بالضبط بالضبط طيب جميل خلينا أيضا من جانب آخر ودي أسألك عن أقرب قصيدة إلى قلبك كونك كشاعر يعني أنا لا تقول إن كل القصائد هي قريبة على قلبي لأن شفت من النظرة أنك بتقوليها الإجابة ولكن حتى يعني بعض الأمهات تفضل ابن على ابن مهما قاتل الأبناء بمحبة واحدة
1: والله القصائد أقرأ قصيدة كثير، لأنه كل قصيدة لها
0: شعورها الخاص،
1: لها شعورها الخاص. بس في قصيدة يعني قلتها من زمان، هي كانت مرادة بيني وبين يعني أستاذي اللي هو الشاعر الله يذكره غفر له ورحمه أحمد بن سالم بن شوي العبري،
0: الله يرحمه،
1: الله يغفر له ورحمه ويسكنه في ساحة جناته. يعني هذا الرجل له فضل كبير علي، يعني هو اللي أسس عدنان الكلالي صح، يعني من الصفر يعني.
0: حلو. قبل القصيدة أركز على هذا الجانب، يعني نحن اليوم لما نتكلم عن تأسيس الشاعر، يعني اليوم الشعر مش فقط مثلا كأبيات أو ككلمات أنا كتبتها ويعني تغنيت بها، ولكن في قواعد وفي يعني أسس معينة وفي كذلك أخلاق أيضا تدخل في مجال الشعر.
1: نعم، شيء هذا من أساسيات الشاعر، أنه يكون شخص أولا ذو ثقافة عالية، يعني يحترم الآخر بالذات في الميدان، مثلا لما احنا كشعراء ميدان يحترم خصمه حتى لو كان طفل صغير، يعني ما يجي يقول انا من
0: اكبر
1: كبير وانا اكبر عن هذا او انا افضل منه، لا، ما في حاجه اسمها انا الافضل في الميدان. الميدان الافضل اللي
0: الميدان
1: يا حميدان زي ما يقولون، اللي يفرض نفسه. يعني ممكن انا اكون شاعر وابدع في المعروف على مستوى مثلا المحافظه او على السلطنه او كذا، لكن يجي شاعر مجهول مثلا او مبتدئ او هذا يبدع بقصيده واحده يوقفني انا في الميدان مثل يعني زي ما يقولون مثل
0: جميل. يعني الحلو في الموضوع اليوم يعني كونك كشاعر عدنان عشت موضوع انك انت تكون في الميدان مع شاعر اخر ويكون في مرادات بالشعر.
1: نعم،
0: حلو جميل.
1: غير ذلك انه في هنا قوانين في الشعر، يعني القصيدة في لقينا نقول مثلا الآن صار في خلط في عدة مفاهيم، مثلا المدح، نجي قصائد مثلا اللي هي الخاصة المدح، لو حد يمدح شخص أو المدح، الآن صار في خلط بين المدح وبين الغزل. يعني خلط كثير،
0: يعني أنا
1: امدح شخص،
0: ثبت الميكروفون،
1: يعني أنا لما امدح شخص مثلا أجيب أمدح أخلاقه، أمدح اللي هي الأشياء المحاسن هذا الإنسان، ما أدخل في مفاتن، أدخل في أشياء أخرى، يعني وصف يعني للبدن وهذا الأشياء، لا، الآن صار في خلط في هذه الأمور. هناك حد وهو حد زي ما يقولون مثل شعرة معاوية، يعني اللي هو يفصل بين هذه الأمور، الشاعر الواعي اللي هو يعرف وين حدوده في كل شيء، سواء في ميدان سواء في وصف. يعني لما جاء أوصف مثلا شخص يعني له مركزه مثلا في الدولة مثل صاحب الجلالة الله يعطينا
0: الطول
1: ويحفره لنا يا رب، مش مثل لما أنا بمدح أي شخص عادي، لأنه هنا الكاريزما تختلف، الوضعية تختلف، هذا يختلف. بعض الناس يبالغون يقول ليش فلان مثل ما عرف إيش وفلان ما عرف، ويعطيه أكبر من حجمه. هنا الشاعر يفقد مصداقيته ويفقد هذا، لأنه تحول من الصدق إلى الرؤية المادية. وهذا اللي صار الآن، يعني نقول 80% اللي مأثر على على الوضع.
0: نعم. فإذا بنتكلم اليوم عن أي قصيدة ممكن تخرج من أي شاعر سابقا، كانت هذه القصيدة هي عبارة عن كلمات نبعت من قلبه،
1: من قلبه وصادقة في الشخص، يقرأ الشخص. يعني الشاعر يعتبر مثل مرآة
0: الشخص
1: اللي أمامه أو الموقف اللي أمامه، أو كإعلامي، يعني الإعلامي الآن لما ينقل الخبر
0: ينقله
1: مثل بحذافيره بكل ما بيشوفه بعينه، بعكس لما يجي ويحط إضافات ويجيب أشياء من راسه بحيث أنه يكون عنده سبق صحفي أو كذا وكذا، ضيع الموضوع، فما تصير عنده مصداقية.
0: نعم. طيب أبرز المفاهيم الصادقة اللي أنت اليوم ما تعلمت من خلال الشاعر الراحل.
1: نعم.
0: وتحس أن كل ما يعني اشتغلت على أي قصيدة تتذكر مثلا بعض المعلومات اللي هو أعطاك إياها.
1: والله أولا الوزن، يعني أهم حاجة أن يقول لي عندك لازم توزن القصيدة صح، واللب القصيدة كله يكون في اللي هو احنا نسميه اللي هو البيت الاول اللي هو الكورس او شو اسمه اللي هو في القصيده اللي هو
0: طبعا القوة يعني في بدايه القصيده
1: اللي بيتردد في كل هذا هو اللي يحمل يعني زي ما تقولين الزبده.
0: حلو.
1: القصيده تفصل بعدين تفصل ايش اللي داخل خلقات الشعر او ايش المطلوب من هذا وغير انه قوه المعنى. يعني ممكن بعض الاحيان اجيب انا كلمه يقول لي لا انتظر مال 5 دقائق دور في كلمه نفس المعنى اقوى.
0: حلو.
1: بحيث انه تكون قصيده اقوى يعني. ايوه ما تستعجل. لما اخلص القصيده نراجعها مره ثانيه مره مرتين 3 مرات ننتقد أنفسنا بأنفسنا يعني.
0: جميل.
1: هو يعطي أسمعني وأنا أسمعه وكل واحد ينتقد الآخر يعني مع أنه هو فرق كفرق سن كفرق القدرات خبرنا. الخبرات بينه وبينه بعيد بعيد جدا يعني أنا
0: جميل.
1: يعتبر مثلا زي ما يقولوا بين الثرى الفرق بين الثرى والثرية يعني.
0: ولكن في النهاية يعني أنت تحاول قدر الإمكان
1: قدر الإمكان أني أقاري يعني أو أوصل أو أتبع النهج
0: نعم.
1: لهذول الناس اللي قد سبقونا يعني وحطونا الأساس هذا
0: بالضبط.
1: نعم. حيث أنه نحن برضو هذا الأمور ننقلها للي بعدنا يعني الناس اللي بيقون بعدنا يتبعون أنه هذا تراث.
0: بالضبط.
1: تراث لازم ينقل مثل ما هو إلى جيل بعد جيل.
0: نعم.
1: صح يكون في تحديث يكون في تطوير لكن بحيث أنه ما يطلع هذا التراث من أصله من من شخصيته اللي هي
0: من
1: جذوره المعروفة يعني.
0: نعم. يعني. نعم. طيب خلينا نسمع قصيدة ثانية من اختيارك شاعرنا عدنان.
1: بعطيش هو القصيدة اللي صارت بيني وبين الشاعر أحمد. هذا كنا في القبل جالسين وصار معنا موقف فغناه هي كأغنية يعني كانت غناها دان غنى. قال طير يا طير شل الرسالة للقبل والذي يسكنونه. طير يا طير شل الرسالة شلها من ضواحي صلالة للحبايب وعدي حواله سلم الخطهم يعرفونه. عود لي بالخبر والحقايق شوفين الصبر عندي دقايق هايم الروح والقلب عاشق في هواهم عسى يذكرونه. في القبل المراعي وسيعة هي دوا من كباده وقيعة راح تلغيد قلنا بديعة والملا كلهم يقصدونه. في القبل منيتي والمقاصد باسير والقلب قد حب واحد ريحة العود والمسك شاهد والبخور اللي معطر سكونه.
0: الله الله الله.
1: أيوة. فسمعت أنا الكلمات فقلت له أنا برد عليك.
0: حلو.
1: أيوة. فكان نفس الموضوع يعني فقلت له السرب الحمام بيتمشي والناس باينظرونه. السرب الحمام بيتمشي ما بين 7 حواشي محروز من عين واشي ومن الذي يحسدونه. محل الحمام يوم عدى وفي مشيته قد تحدى في سيرته غنق وبدا مثل القمر يصفونه. سلمت ورفعت يدي العفو ما بات حدي رد السلام كان قصدي القلب لا تظلمونه. شفتوا عشية عجبني قوامه وكفه ومحني ولو كان اللي بات مني بحل ضيف في سكونه. في الحسن ما شفت مثله وان قال ما أحد يمله من ينظر وقد شهد له بالطيب دوم يذكرونه. روح ولا رد باله والناس ترقي وصاله وكل من لقيناه نساله وين الحمام طار وينه.
0: الله الله الله صح لسانك شاعرنا على هذه القصائد الجميلة. طيب من وجهة نظرك اليوم يعني إيش اللي تشوفه يعني كصعوبات وتحديات بالنسبة للشعر معنا في السلطنة؟
1: والله حاليا كأول يعني صار كل شيء سهل الآن يعني لكن المشكلة هي قوة الشعر الآن اختلفت قوة الكلمة اختلفت يعني صار في ضعف في المفردة المحلية عكس السابق يعني تعرفين الآن الدخول الحداثة والتطور والكلمات الدخيلة علينا من كل الاتجاهات مع وسائل التواصل الاجتماعي وإلى آخره

0: صار في ضعف
1: في المفردة
0: المنطوق. لكن كتوفر اللي هي الاستوديوهات كتوفر يعني الأدوات للانتشار صار أكثر بكثير عن الواحد الآن عادي أنا أفتح التلفون وألقي قصيدة وانشرها على طول وتوصل إلى الملايين.
1: نعم، من وجهة نظرك إيش هي الخصائص اللي لازم تكون متواجدة مع الشاعر؟
0: أولا قوة الكلمة، الإلمام بالمفردة ومعانيها، الإدراك اللي هي بحور الشعر يعني يكون عنده يعني خبرة أقل حاجة يعني أو إلمام بعلم العروض، علم البلاغة، هذه الأشياء السقاع والتضاد وهذه الأمور في اللي هي من أساسيات الشعر. ويستمع للقصائد القديمة للناس اللي قبله ويحاول أنه يتدرج على نفس المنهج.
1: منهج لعب.
0: أيوة، وبعدين يجي الإبداع.
1: يعني الإبداع ما راح يجي يعني في ليلة وضحاها.
0: الإبداع لازم أنت يكون عندك شيء تأسيس. يعني ما ببدع يعني اللي صنع مثلا الكاميرا فرضا ما أبدع فيها من يوم وليلة.
1: بالضبط.
0: كان في أساس.
1: نعم.
0: بدأت في واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعدين وصل إلى مرحلة أنه يضيف فيها أشياء وكل مرة يكتشف شيء كل مرة يكتشف شيء. والشعر كذا نفس الحاجة، يعني يكتشف أنه هنا أنا عندي مفردة، المفردة أنا كيف أفسرها، كيف أعطيها، كيف
1: حلو
0: أفسرها.
1: أنا حبيت تركيزك اليوم على المفردة، يمكن ذكرت المفردة في كثير من المرات، ولكن هذا يدل فعلا أنه اليوم الكلمة لها وقع على الأذن في البداية وعلى القلب كذلك.
0: نعم.
1: فاليوم كمستمعين للقصائد الشعرية ما ودنا تمر علينا مثلا بعض القصائد اللي بلا شعور.
0: نعم.
1: بلا كلمة، بلا حتى أي مفردة. طيب أنا يمكن لفتني في حديثك وحوارك كذلك مسألة وموضوع أنك عشت يعني الشعور أن يكون فيه مرادات بالشعر.
0: نعم.
1: يعني اليوم لما نتخيل أن في كذا يعني شاعر موجود اليوم معنا في الاستوديو وعاش.
0: نعم.
1: هذه التجربة.
0: نعم.
1: وأيضا يكون في كثير من الجماهير نعيش يعني عيشنا هذا الشعور اللي أنت كنت تعيشه في ذاك الوقت.
0: والله هو الشعور هذا يعتمد على على ثلاثة أركان. أولا الجمهور اللي موجود، أي نوع من الجمهور. عندك الجمهور ثلاث أنواع للحضور مثلا المناسبة، في شخص جاي مشان يستمع، وشخص جاي مشان يطرب، وشخص جاي مشان ينقد.
1: حلو.
0: أيوة، اللي جاي يستمع جاي يشوف إيش الجديد، إيش اللي يطرب وإيش اللي هذا، واللي جاي يطرب الثاني جاي بشان يرقص ويخرج همومه ويخرج هذا، والثالث اللي جاي ينقد يسمع هذا إيش قال وهذا إيش قال وهذا إيش يريد وهذا إيش يريد. فهنا إبداع الشاعر
1: يكون أكثر،
0: يكون أكثر في البداية، وغير الشلالة الناس اللي بتشل الصوت. يعني كل ما تفاعل الناس اللي حولك مع الأغنية أو مع القصيدة يصير يعطي للشاعر دافع أنه
1: يعطي أكثر.
0: يعطي أكثر. بالمناسبة برضو إذا كان الشاعر الثاني على نفس المستوى يكون عاد الإبداع غير،
1: وصلوا
0: إلى مرحلة النشوة هذا عاد. وإذا كان مثلا في إيقاع عاد يعتمد على الإيقاعي، يعني كل ما كان الإيقاعي متفاعل مع المجموعتين مع الشاعر ومع الـ
1: الـ حلو. يعني هو كأنه في فريقين،
0: يعني فريقين والإيقاع اللي في النص كل
1: من هو الفريق الأقوى،
0: يعني هنا تبرز يعني هذا ويجيش حماس ويجيش يعني الواحد يشعر انه في
1: هل ما زالت موجودة ولا خلاص؟
0: لا موجودة، اذا كان في يعني مناسبة مفتوحة مثلا برا موجودة.
1: جميل.
0: يعتمد على الشعراء، يعني الآن في بعض الشعراء يعني يقول قلت محافظين الكلام أو مبيت هذا يجي.
1: نعم.
0: يقول ويروح.
1: نعم.
0: وأما في بعض الشعراء مثل يعني جمع يعني الناس اللي هم القدامى هذول متعودين إنه يبني هناك.
1: نعم.
0: في المناسبة.
1: نعم. جميل.
0: يعني بعض الأحيان واحد يجي مثلا أنا دعاني فلان الفلاني، أجي أسأل من العريس مثلا العريس اسمه فلان، قبيلتهم الفلانية يمدحونهم بكذا اللي هم وصفهم كذا، هنا أنا أبني على على هذا الشيء يعني.
1: نعم.
0: أيوة، أحط يرد علي مثلا

0: شعر آخر مدح. خلصنا المدح ندخل بعدين اللي هي زي ما يقول الله يرحمه الشاعر جمعان ديوان يقول الأولى للعريس والأخيرة للبيت.
1: أيوة.
0: إذا كانوا طالعين مثلا من مسجد وتم عقد القران يعني الأولى كانت تكون مدح في العريس. وبعدين يقول لش الباقي للشارع.
1: نعم.
0: الشارع يقول لش فيه شخص اللي جي مهموم اللي جي عقد متزعلين هو زوجته.
1: فعند المساحة الأخيرة
0: اللي اللي جي بغى يفرح واللي جي مثلا هذولا لهم قوهم. في
1: جميل.
0: في المناسبة يعني.
1: جميل.
0: لأنه هم اللي بيزفون العريس.
1: نعم.
0: فهنا يبدأ المرادات بين الشعراء ينطرح موضوع معين مثلا حتى تحل فيها مشاكل كانت. المرادات هذه
1: نعم.
0: يعني تكون في مشكلة معينة أو موضوع شاغل الرأي العام أو المجتمع ويجي شاعر يحطه بأسلوب مثلا فكاهي أو أسلوب
1: لطيف
0: لطيف كذا ويبدأ الشاعر الثاني
1: جميل.
0: يجاوبه ويكون فيها مثل عملية حلول أو مثل نقاش في هذا الموضوع حتى يوصلون قريب البيت يقولون خلاص هنا حد البيت عاد
1: جميل.
0: البيت عاد خلاص يبدأ المدح في أهل نعم. البيت والعريس
1: نعم جميل عشان نعم. فقط الوقت وصلنا وياك يعني ما شاء الله الحوار كان جميل وشيق وما حسينا بالوقت نهائيا وعيشنا أمانة الأجواء جدا لطيفة فأنا بعطيك المساحة في الختام لكلمة كذا ودك تقولها وحتى قصيدة كذا يعني عزيزة على قلبك
0: قصيدة خلينا نقول في الخريف
1: استاهل الخريف
0: نعم يقول كل من سأل عن جمال الطبيعة هذه ظفار وصلالة قمرها كل من سأل عن جمال الطبيعة وعن الأراضي الجميلة البديعة جبال خضراء والسهول الوسيعة برد والرذاذ والنقاء في بحرها هي السلا لكل من كان تعبان والعاشق اللي معذب وهيمان منعش هواها في كل الأركان في صبحها والمساء في سمرها لا سويسرا ولا تقارن بلندن فيها المضابي والشاهي الملبن محل المراعي والثوب المصبن ومن زارها ينبهر من سحرها
1: الله الله الله.
0: بنت السلاطين أرض الأصالة ما ظن حد ما عشقها صلالة على الخير دايم بطيب حالة في القلب يبقى هواها وأثرها
1: الله عليك
0: خلف الضباب تختفي من حياها مثل الصبية اللي تخفي حلاها وفي صربها تكتسي في صفها مثل حواء يوم تنشر شعرها
1: الله عليك
0: كل من سأل عن جمال الطبيعة هذه ظفار وصلالة قمرها
1: هذه ظفار وصلالة قمرها يعطيك العافية على هذه القصيدة الجميلة شعرنا وأيضا شكرا لوجودك اليوم معنا عبر أثير إذاعة شبيب على هذا الحوار الجميل
0: العافية تشريف إن شاء الله نلقاءات أخرى
1: بإذن الله تعالى
0: أشكر جمهور الشبيبة وكل المستمعين والحاضرين
1: يعطيك العافية شكرا لك إذن مستمعينا من هذه المحطة راح نختم معكم حلقتنا لهذا اليوم ختاما تقبلوا تحياتي أنا أخذكم شيماء السيابية في الإعداد سامي كليب وأيضا ما ننسى الكواليس شبين ومن مسقط بدر البلوشي إذن في أمان الله والله يحفظكم يا رب.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. شبيبة وخليك.

ودعني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

חליק שבלבי.